0: تنغلبت في بلا بلا ترح استبدي أنا
1: سنايت هدي بلي كباية مهر
0: هدي بلي نعها خميني كارو كم عينت من حستي وزلاته مسلكة زي أخماني كما ناريا زي أخبارك
1: سنايت زي أسمير بعت بيتي زي أدما خبكال زولدكوا قوالي
0: كابكال زولدكوا هيا دق تبعتي هيا دق انت ايدا اخي اسمي لك تصويعك برهانة ابي اللو فخرها انبروتني عن توي برهانة ايخا
1: سنايت بجاخ بجاخ بانرزنة بوغير كفلتيو
0: بوغير كفلتيو ندي احمام حرس مهيراتا دي زبهار نسخة درون فاليت كايوس بوغير كفلتيو الكاني ازلا اسنسلتو زبتها خلب مخانو من زي فلطو كتفلت ازي رزانة زي كونة تارزاني شنو
2: بحق طبق شي مرقي كله اتهبوب انجليزاو دراسي شكسبير انتايل مسلكي بحر دك زبات اصبق خفلطو مس جمركو زياده ان قلبي كفكر كيلهيلو سلازس كاب دك زبات نلعلي قلبي امان مالك
0: بزربا دا امان كخلكا بزربا طرايزي كونه ولا بتحسس با مغنياتو زربا قوتيتني حنقول سلاز خمس برهيني زبلكي نرزنا طبق يكفلتيو كرم با برهينة يا سميري أنا خرزيني يدخب لك سمعي زحفتي هناك قالوا ما بعد الفلت إذكو هنني إشتي حفتين زفت وما حزين زقاقي سبي
3: بفتو ما يأمني نابعي زي زقاقي نابزن فلين زل خايو علوني
0: هو قلت يانكو قبرن فلتانين موبايلين عطين مقبل عبينان
2: صبوغ على غسلناي انت هنا قن موبايلين مقبل عبينا غزيكونا أنا يا برجكت اللي استغمز أتواخ غيري مغنياتو أنا حدا مصنعته وصحفي أقرب له بزعبا فقرن تلمتن موديل ناي مصنعتي سبحة دارن فقراتن كاب سبحة دار برهانة ناس مرتن كاب فقرات ما أنا نسغن
1: مقوان عين مرزك هيواتي ملو معاسي زغشاح ناولكو نخي شغر رح حقيس كان كاب تخيلا وكيخان أسمير متعو
0: نابي خبريني
1: أيدون بيني كالتيفق من لسي
2: باي زوي سنايت نتر حاسم في بنايت كامل لن انا ودي بين
0: انت تركب
2: فور دوال بيربز ناي متى امنت بعلت بيتين ماستريت ديغرين نمركاب
0: هو محراي لن تقبلنا كبهكو انا قربن دوزنا تي تصبو نغير ايدل يعني ازو كون يموت ني يموت حتى يرزن
3: كوميت بل زحفتي انا خمس مسلني كم زعين السقمت موسادن ابخ ازين سلاست امنين زونه
2: سلاست امامنا سنكا ترحاس ما حزغ كاتينا اتحزات غاتي عتلكي انت تسعيركي كاتينا اخت منطل انت سعيرك دما بميزان كاتينا ابراچن لي تخت منطل تغاتي عتلكي
0: ايمو سعيره رت سعيره
2: نزغرب كل كحد غنيا فتناتات لعله تسبيتي مليسكي انت هنا جن
0: جن جن ايتم ترزل حول بجهر هرهل هيوتي بزي باخبدني
2: لبام كغاغي مراقئتنا يقدف كم زبهال لبام كنسغي عشا زي قاقية بدل فتسينكي
0: انت تقاقية
2: ازي تنسي نايماني
0: هو انت عين تحطو ايزي مسخالة تطرطران ريها
2: ناعاغ زي كوني ننرسيونا يمحللاني مغنياتو دك سبات سلزغونا
0: امو انا نسهار كفتسينا نفلتنينا
2: مغاية تنسك انت قاقية ما تنكيها كنيري
0: نسوس تبو عليها نسخة خطفتنا نزح حسبك يا أنا جناز تسألك كان نمو ترحك أنا زدلها خوي نسلا تسمعني أبلان جربيرت كله خونا تسأل لك
2: مستنسق أنت قد أفكوه غي
0: زكا على نجير أنت أبي خاني نولار كان نرى أخو نعخان نذكركو زترفع دمي بزي سبعي كعرباية وسينا نيرا
3: عايز حاز ليس النايت رزانة قبارة بغي ميزان حداري يسالي تتخخيل سلاز لك سوات حدارك نقبرك لنا او سانس لنا قادة رزانة قنم موسانو حان تحطك حتكي
0: حر حتتني
3: رزانة يقافع عن اللو يكسلز حسبكي كتكتليش يبوت حسكم

بلدي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسان وحيسات ما تقبلتنا برنامج دارت قانون استبدل لنا أقل يوم لطفنا تحليت عند الدالينا من العال ساعات مثلكم قلنا التلاليت انتم ماسك تنقوب برنامجنا قلت تتابعنا سأيت شعبايتا أوليت حلاية برنامجنا كستباء مناسبة سلاسة وحام سيد عيد حرياتنا دي بستاديو مسمران من لط قدم بزح حليت حلاية السودان حلاية فنانيت ندى القلعة شكرا يا إرتريالات بالحلاية إباتونا يوم برنامجنا قلنكستو برنامجاتنا استبدال لنا متابعات بكيت الدين من التمنى دي بأوليت حلاية قلنا تعدي

أزي مقبلتكم اللي كو تابع نقتالو سأي تعبايتا كم مقلن بهي أزيتو برنامج جارت قنا لأنبتنا هو قلت تابعنا سأيتنا عبايتا ونداتينا قدو لي عمل اللي أنا نوريت لاتبل حلاية فنان مرحوم سالح إبراهيم قلنا قدمتو قلنا دتليت مهي حلاية نارا قتال لقناتو حلاية فنان آدم يعقوب لحليت نتابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج جارت قنا تلال الله متابعتكم تتفنتينا.

المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها جهود لمكافحة الملاريا في القاشبرقة، دورة تدريبية في الإقليم الجنوبي، حريق في مزارع أفنبول، أمريكا وإيران تعلنان اتفاقا لوقف الحرب فورا على كل جبهات، صواريخنا للسلام، الصين ترد على تحذير أسترالي، ولافروف مخاطبا للاتحاد الأوروبي، موسكو لا تخضع للغة. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن فرع وزارة الصحة في إقليم القاشبركة في اجتماع عقده في مديرية هايكوتا أن الجهود المبذولة لمكافحة الملاريا في الإقليم تحقق نتائج مرضية. وأوضح الاجتماع الذي شاركت فيه إدارات 12 ضاحية والأعيان وممثلي الوزارات وإدارة الإقليم بأن معدل الإصابة يتناقص بفضل جهود الوقاية والمكافحة، إلا أن الإهمال وسوء استخدام الناموسيات في بعض المناطق يعرقل الجهود. وقال مسؤول قسم مكافحة الملاريا بالإنابة في فرع الصحة بإقليم القاشبرقة السيد أمانويل محرتاب أن مرض الملاريا من أخطر الأمراض، إذا لم يتم الوقاية منه وعلاجه بشكل صحيح، داعيا إلى التنفيذ الجاد لأساليب المكافحة للحلولة دون انتشاره مع حلول موسم الأمطار. من جانبه أوضح مسؤول الصحة في الإقليم الدكتور والد يوهنس بأن الإجراءات التي يتم اتخاذها تحقق أفضل النتائج في السيطرة على الأمراض بشكل عام ومرض الملاريا بشكل خاص، داعيا المجتمع إلى اتباع التعليمات التي يقدمها المتخصصون في الرعاية الصحية للحصول على نتائج أكثر فعالية. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية السيد فرانكو كوبابا المجتمع والشركاء إلى العمل بجد للحفاظ على التقدم المحرز في مكافحة مرض الملاريا. وفي الختام ذكر المشاركون بضرورة تنظيم دورات تدريبية لرفع مستوى معرفة ممثلي الصحة في القرى والمسعفين. تلقى 70 مهنيا من الإقليم الجنوبي دورة تدريبية نظرية وتطبيقية في قدرات إدارة البرامج والأوتار الصوتية. وتضمن التدريب المنظم في دقم حريف فن إدارة الحوار وخصائص مدير الحوار الفعال والدور الفريد لمدير الحوار في العروض الثقافية والحاجة إلى قدرات التواصل في إدارة الحوار وشكل تقديم العرض على المسرح وتحديد مقدم العرض والانتقالات وإدارة الطوارئ وإشراك الجمهور والبروتوكول وإدارة الأشخاص والوعي الذاتي. كما ركز التدريب على الصوتيات، على الموسيقى العامة ونظرية الصوت والتدريب الصوتي الأساسي وفوائد التنفس في الغناء والتدريب النظري والعملي في تعزيز العلوم الصوتية وأهمية تمارين الصوت والرعاية الصحية الصوتية. وأشاد المدرب في فن إدارة البرامج الفنان جرمايا إبراهام في مراسم التخريج في 12 من يونيو الجاري بالمتدربين لاهتمامهم وانضباطهم في الوقت وحثهم على تطوير المعرفة التي اكتسبوها من خلال العمل التطبيقي. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيد إبراهام يوهنس إن التدريب يهدف إلى سد الثغرات وحث المتدربين على معالجة النقص في أماكن عملهم. من جانبه أكد حاكم الإقليم الجنوبي سيد هبتاب تسفاطيون على أهمية التدريب وحث المتدربين على تطوير قدراتهم المهنية، لأن العمل الجاد هو السلم إلى النجاح الأكبر. أعلن فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم القاشبركة في الاجتماع الذي عقده يومي 11 و12 من يونيو الجاري في بارونتو، أعلن مواصلة برامجه لتقوية التنظيم وتمكين المرأة في جميع الجوانب. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة حدقة يوهنس أن الفرع يعمل بجدية للقضاء على العادات الضارة والأمية بشكل خاص وعلى زواج القاصرات وختان الإناث بشكل خاص، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين الحياة المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة والأسر التي تعيلها المرأة. وقدمت مسؤولات الاتحاد في المديرية تقارير تضمنت نقاط الضعف والقوة، موضحات بأن الاتحاد يساهم في جهود المرأة للتنظيم وتأمين مصادر دخلهن الاقتصادي، مما أدى إلى تغييرات إيجابية في مختلف المناطق وانخفاض ظواهر العادات الضارة. وأشرنا إلى ارتفاع استفادة المرأة من خدمات الصحة والتعليم والقدرات المهنية.
وذكرت مسؤولة الفرع سيدة حدقة يوهنس على العمل لتعزيز القدرة الاقتصادية للعضوات وزيادة إيرادات الاتحاد، داعية المرأة إلى الحفاظ على نقاط قوتهن والعمل بجد لتحقيق نتائج أفضل. تخرج 291 طالبا وموظفا

مرتين شمل اللغة العربية وتصوير الفيديو وتكنولوجيا الحاسوب والمونتاج والتصميم الجرافيكي. وقال عميد الكلية الدكتور ولدت سعيد والديه أن الكلية تنفذ برامج متنوعة بالتعاون مع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة لرعاية وتنمية رؤى الشباب، مضيفا أن هذه المرحلة تتطلب من الطلاب مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير أنفسهم جنبا إلى جنب مع دراساتهم الأكاديمية. من جانبها أوضحت سكرتير الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الكلية الشابة تعقست عقباي أن الاتحاد ينظم دورات تدريبية مهنية للعديد من الطلاب كل عام بالتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية والجبهة بالإضافة إلى الأفراد والمؤسسات. وتخرج أكثر من 1000 طالب من الكلية من دورات تدريبية مهنية مختلفة منذ عام 2023. اندلع حريق في حوالي 30 هكتارا من الأراضي الزراعية في منطقة أفهمبول على نهر بركة بين مديريتي الدقي وكركبت إلى الجنوب من سد كركبت. وأفادت مؤسسة الغلال والمواشي فرع مزارع الشمال الغربي أن الحريق دمر 750 من أشجار الدوم ونحو 370 شجرة عوبل وعدد كبير من الأشجار الأخرى. وقد تمت السيطرة على الحريق بفضل تعاون أعضاء مشروع أفهمبول الزراعي وإدارة الضاحية والشعب. وأشير إلى أن سبب حريق الغابات قد يكون في لعدم إطفاء النيران التي يوقدها الرعاة لاستخدامها في الحياة المعيشية. مشاهدينا، نشرتنا التواصل الفضائية الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مبينا أن التوقيع سيتم يوم الجمعة المقبل في سويسرا. كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتمام الاتفاق معلنا رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، في حين أكدت طهران بدورها أن نص الاتفاق أصبح نهائيا. وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني، فإن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأوضح أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع. من جانبه قال الرئيس الأمريكي ترامب أن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية اكتمل، مضيفا أنه يصرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز لمرور السفن دون رسوم وبالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي بالتزامن مع فتح المضيق. وسرعان ما انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب هذا الإعلان، إذ هبطت العقود العاجلة لخام برنت بنسبة 4% لتصل إلى نحو 84 دولارا للبرميل. أعلنت الصين أن تعزيز جيشها عسكريا يفيد السلام العالمي، منتقدة تقريرا صادرا عن مركز أبحاث أسترالي حذرها من تزايد خطر توجيه ضربة مباشرة من بكين إلى أستراليا. كما أدانت بكين الخطأ الاستراتيجي الجسيم الوارد في التقرير، مؤكدة التزامها بمسار التنمية السلمية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي أن نمو القوى العسكرية الصينية يمثل زيادة في قوى السلام العالمي. كما أكد المتحدث الصيني أن الهدف من تطوير بلاده لقوتها العسكرية هو حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، ولا يستهدف أي دولة بعينها. وتأتي هذه التصريحات ردا على تقرير صادر عن معهد لوي جاء فيه أن الصين قادرة على توجيه ضربة صاروخية مباشرة إلى أستراليا، وأن خطر هذه الخطوة يتزايد مع قيام بكين بتجميع أسلحة بعيدة المدى وأسلحة فرط صوتية وبناء جزر في بحر جنوب الصين. وجه سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي تحذيرا للاتحاد الأوروبي بشأن لغة التهديد والإنذارات النهائية التي يستخدمها الاتحاد ضد موسكو. وأكد أن موسكو لا تشاطر القرب تقييماته بشأن مواقف أطراف النزاع في أوكرانيا، وتعتبر مثل هذه الحسابات واهمة. في الوقت ذاته نفى لافروف تقديم وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا أي مقترحات جديدة خلال اجتماعهم في وزارة الخارجية الروسية.
وشدد وزير الخارجية الروسي أن موسكو ملتزمة بالاتفاقيات التي يتم التوصل إليها التي تم التوصل إليها سابقا مع الرئيس الأمريكي، وتتوقع تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى

إلى زيارة قريبة لويتكوف وكوشنر إلى روسيا في المستقبل القريب. قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيحظر مواقع التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 عاما، وسيفرض قيودا على منصات الألعاب والبث المباشر. وذكر ستارمر أنه سيدخل تغييرات جذرية على اللوائح الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي لحماية القصر بشكل أفضل خلال استخدامهم للإنترنت. وشددت بريطانيا بشكل متزايد من نهجها تجاه شركات لتكنولوجيا المعلومات في السنوات القليلة الماضية، وحثتها أو أجبرتها على فرض تدابير للتحقق من العمر وضبط الخوارزميات، بل وأيضا منع القُصّر في الآونة الأخيرة من تداول الصور الفاضحة الملتقطة بالهواتف المحمولة. وكانت أستراليا أول دولة تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 عاما، إذ منعتهم في ديسمبر من استخدام منصات التواصل الاجتماعي. مشاهدينا، قبل الختام لكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. جهود بناءة لمكافحة البلاريا في القاشبرقة. دورة تدريبية في الإقليم الجنوبي. حريق في مزارع أفهمبول. أمريكا وإيران تعلنان اتفاقا لوقف الحرب فورا على كل الجبهات. صواريخنا للسلام، الصين ترد على تحذير أسترالي. ولافروف مخاطبا الاتحاد الأوروبي، موسكو لا تخضع لنقاط التهديد. مشاهدينا، تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

أزي مبدق ما مثلكم تللينا متقبلتنا وتابعنا قد تهلو سايتنا عباية تاكلكم عند تحسركم تبرنامجنا ريلتنا تقديبنا متقبلتنا قل حمدكم وفتو لبعدامي رأيكم ومشاركتكم نتقبر التحلفة أوكات جواب متئنا اللي جواب اللي هي ناي هداي قلت باتو التحلفة ورح أربا هداي لوديت سمح حسين قل كلهم عدا أبوها حسين كمسلهما أم فاطمة إبراهيم مبروك ألف مبروك وكل حواتا وحوا وكل حلتوتاتا وعموتاتا بعامة تبل الليت الرندة محمد عثمان من مدينة أسمراء حناما قل سمح وقل مرعاويها مبروك ألف مبروك قل أبلهم أفتي حلاية فنان سليمان أحمد تلي مسان قلات تبل حلاية قدمه قل لي بيلتنا الدولي عملنا لحلايات قلنا رأيات بحبر عند قبلنا هاي سام وحسات متقبلتنا لحلايات انت تتابعنا بدقمان قلنا قبلتوا برنامج جارتك انا بالصوت اللي ليكم ازي ما قلت تتابعنا سايتش عبايتها.

برنامج عرض قناة صوت إليكم حسان وحسات متقبلتنا برنامجاتنا للتلالة لا كله للتابعوا لا تنحكم حاليتنا هيك بتعدت من حالة عدنا فقر دنبه من حالة برا حتى حلايات قلنا قدمتوا برنامجاتنا للتلالة لا قلنا تليت ما هي مناسبة الثلاثة وحمس عيد حريتنا دي بستاديو مسمرة لتحليت حلاية فنان تيدروس مانغوستو قلنا قدمتوا لحليت قلنا تابعان تبدو بمان هي قلنا قبلتوا برنامجاتنا للتلالة لا تابعونا

وازدد صبر غبدان وبدنا الازد الزل نا نا نا نا نا نا نا يا ويزداد صبر غبدان وبدنا نزد الزل نا نا نا نا نا نا نا يا ويا حبيبي نولي الدار ويفدا يرقق ببن وزغن الند ويقلب

كل ساعة من سنبتنيش كم سالي وما أتنين لال الدقم برنامجنا مثل تلاليكم اللي برنامج منكو أقلكم سبت قبا دي باللي برنامج قل تقدم بلا تبولو حاليت كم سالي وما رأي لها اللي قلكم أو رأي قل هلا قلكم سبت قدر رأيكم ومشاركتكم برنامجنا تبر سيد جاي سبت قبا رأيكم نقدمنا أزي ما من ذات لينا دولي عمل لينا حلاية فنان محمد علي محمود قد تقبأتو قلنا دتليت مي حلاية بداوية قد تهلقلناتو هتهي الحلاية اللي هي من حليت ميدان قد تقبأتو نايمان فنان تقنر آيات بحبر أزي ما برنامج على القناة مسوطة لليكم وقل تتابعنا بتقمان سيد شعبايتا.

بقول قدمنا لكم حاليات فرحة ولو قام قلت بادي بنسي قل يوم دولي على برنامجنا دي بلا تامم هلام دي بلا برنامج رأي قل هلا لكم سبت قدر ورأيكم ومشاركتكم هي دي بشو قلنا سيدي هاي سبت قبه رأيكم ندقو ديمنا صندوق بستاتنا كلمة 4 و3 وتلفوناتنا هي 10 10 8 10 سك برنامج جارت قلنا دي بلكم رأيكم ندقو ديمنا وإحنا ما قلنا رأيكم ومشاركتكم نتقبر أقول يوم دي بلا كام سنة للم صورنا بينيام أرون منتج ملهانة زكارياس كم سلهمات مقارحات برنامجات التلفزيون الإثرية ألم يوهنس ودقنتو برضو قل إلا سامن اللي هي ميكاب لودي تقلي أميرة محمد إبراهيم أكان ملابس هيلن برضو دي بلا كان ندقب أنا برنامجنا قلنا نقدم لها السمحة وقلنا مدرسة دندن وفنتو هي حمدي قل مدير مدرسة دندن دانييل هابتي كمسلهما يمانة تسفاي قلنا ودوا قلنا مساعدة بسميتشو بسميتكم قل حمد دوم فتق اليوم دليل على برنامجاتنا دي بلا تامم لها مثلت اللي برنامجات التلفزيون الإثرية مسيت كيرو بركات.

حساب استفلالي عينتي نحن صرحو النخل يوم تجرنا تسرحنا إخاءات وأمو ما تأتي وزلو هفتي موائد الله لحر كم زي أجرنا التازر دالنا يا باديلا كوف كوف أبيلنا لحر بتاز من كان أجرنا التعراري كان بلعينا

مرحبا بكم حسام وحسات من طاولتنا. سلامة تقدم كل ساعة ثلاثة دال أخبار قبل عدو خارج قدمكم سلف أرس أخبار. تغليم قاش بركة قل مراقبة تقع أبلت نساء لمصدارات في قريت سنة تتركبكم سليلة شرحان. بدرجة تغليم قبلت بفن ميرحة برنامج وكرن أبو لا درسو سب مهنة تحرو. ديب حليل بركة باكات أفين بون ديب يوم سعد جون اتحد 3 هكتار أرض حرس الند سادة فام. فرنسا دي بحلفة روسيا دي بحلفة سنة لا تقدم إمام تفعل أقل طاوع الدولي اللي تحبرت. أمريكا دي بترب فريات نبي فرنسا نايمة نتائج جمارك القرار كمقدر حزرت. أستراليا وجابان فعالية اتفاقية مجال دفاع وطاقة مسكة أنبت تقلت عن بك متاعد أمريا. مرحبا بكم دي بتفاصيل الأخبار قل نتعدى دي بأغليم قاش بركة قل مراقبة تقع أبلت نسا هلا مصدر فقريت سنة تركبكم سلهليت دي بهايكوتا دي بتهيبة محاضرات تشرحهم. تفاصيل الخبر لي من صالح موسى ود حبيبه.

0: ቅሊ ምጋሽ ባርካ ግልመራ ቀበት ጥጋዕ በልት ነሳለ ጸንሓ ምስዳራት ፍገሪ ሰኔት ትትረከብኩም ሃሌት እቲ ሃይኮተ ዲበት ሃየበት መሓደረ ትሸርሓ ለምን 12 እዳረት ዳሕየት ለመጸው መስኡሊን እዳራት ደዋይሕ ልጃን ደገጊት ዓባያዓድ ወካኢል ውዛራት ወእዳረት ኣቕሊም ለሻረከ ውጣ መሓደረት እግል መራቀበት ሕማም ጥጋዕ በለገብኣ ናይ ዳፍዖት ወራቀቦት ሽቅል ቅያስ ዓደዮ ዲብ ነቅስ መጽእ ምን መሃላ ዲብ ገለ ድዋራት ለትትርአ ህመለ ወኢራትዕ መትነፋዕና ሙስያት መታክል ጋብእ ሰበትሃላ ዶር ወመሻረከት መስኡሊን እዳራት ደዋይሕ ወሰብ ሽርከት እግል ዕቤል ይከትቀደመት ዲብ ፈርዕ ዓፍየት ኣቕሊም ጋሽ በርካ ናይ ዶሉ መስኡል መራቀበት ሕማም ጥጋዕ ሰይድ ኣማንኤል ምሕረት ኣብ ዲብ ባህበ ይሸርሕ ሕማም ጥጋዕ መዳፍዓት ውስራሕ ሕቆይ ረክባ ምነ መብቅየት ላቶም ሕማማት ክምቱ እንዳሓበራ ምስል መተእምባት ከረም ቅያስ ዓደዮ ግሊሊዚድ ሸዓብ ኣብሳር መዳፍዓት ለሕማም እዋጅብ እግል ልትነፋዕ ኣቦ ኣትፋቀዳ መስኡል ፈርዕ ዓፍየት ዶክተር ወልዲ ዮሃንስ እብጀህቱ ልትነሳእ ለሃላ ምስዳራት ዲብ መራቀበት ሕማም ኣብዓመት ጥጋዕ ህየ ፍንቲት ዶር ዓብ ቀድም ሰበትሃላ እግል ዝያድ ፍገሪት መጅተማዕ ብሰብ መቕደረት ዓፍየት ለልትህየቡ መምርሕ ብዋጅብ እግል ይግስ እቡ መክራ ሙዲር ዓም ቅስም ከደማት እጅትማዕየት ኣሰይድ ፍራንኮ ኩባባ እብጀህቱ ዲብ መራቀበት ሕማም ጥጋዕ ርክብት ልህለየት ዓቦት እንተተሓፈዘት ዲብለት ወቀለት ደረጀት ዓውተ እግል ልትበጻሕ ሙጅተማዕ ወሰብ ሽርከት ጅሃት እፈዛዓት እግልሽ ቀውትፋና مشاركت ديب دنگوبا درجة أمر وكايل عافية دقاقيت حكايم أقر للعاب دروس قلت نظم أتفاق دو
1: بدرجة تقليم قبلت فن ميرحت برنامج وكرن فعل وشرح التدق محرى لدرسو 7 يوم عصر وكل جون دحروم دروس فن ميرحت برنامج تأمرتا ميرحي برنامج فداب فنتيت ترت ميرحي برنامج ديب عفا عادات أهمية قدرت مفاهمت ديب ميرحيت برنامج شكل مأتي ديب مسرح أتأمر مقدم برنامج معدي برنامجات دارت أمتو يتأمرت مشاكل بسطوت ما تقبلت بروتوكول ودارت أهمية لبوم أنفار وبعدار إسلاكم كم علام درس مجالات كرن هيني عام شرح موسيقى وكرن أساس مهرو أكرانات منفعة نظام التنفسوت ديب أكرانات مهرو ديب وقلوت بعلم للتلفن كرن أهمية متلامات حلاي وأناشيد ومراعية عافية نظام كرن للبل مفهوم التو لا ركزة علام لا دروس لعبة فنان قرماي أبرام لا درسو لا روح سرو أخلاقيات وقت نحمدا لولو كسبو أمر أبقى شغل أقل لطورات فقدام مدير عام قسم عادات وريادة السيد أبرام يوانس بجاتو لا دروس لهلا مقاعدة أتلا لأتمام كمسالتون دحبرا لدرسو ديب شغلهم لهلا محقز أقل أرتعد فانام حاكم أغليما قبلة السيد أبتاب تسفاتيان بجاتو أميت لا دروس اندى ذكرا بالحلالة كديم ديب لتوقع للدرجة عودة لأبت سحسبتو لدرسو مهنتو مقل لطورات فقدام محبرتنا ولد انسات فراغ لمغاش بركا متنظامون دا دكبا مقدرت انسات قلت الترد لو ديو برنامج قلت تلالكم سلتو يوم عصر حتى وعصر كلا جون دي بارنتو تلو ديو اجتماع شرحام مطور لا دي بسنة اجتماع ومنابرت انسات وانسات لرفعها عائلات لقب جهد دي باسرطوت عواد دي الرأي وقويت بعامت اسرطوت داي سنة قدام لي باتحيا وكشبهين بفنتيت لتقدمكم سر الله مسؤولت لمحبر السيدة يحدق يوهنس افهمت مسؤولي المحبر ديبا مديريات تقدم ياهو مكاسب ودعف لا كمكم تقرير انسات اندا تنزم يا عين التين للقدمنا بأردية قل تطفح ديبا وديا وجهد محبر حد قدرته دوركم سالقدم كم فقريتو ديب لتفنات دوارات قليم لالة حمد تغيير كم سالترا زهرة عواد دي الرايمة ديب تنكس كم سالمات ست أبرهام أمبر اللي ما تنفع انسات ديب قدمات عافية وتعليم كم سالعبا مقدرة مهنة انسات سن كم سال هيرارة حبر ايام مسؤولة لفرع سيدة يحدق يوهنس الدنقوبة دكاب مقدرة اقتصاد انسات أنفار عابيوت واتي محبر والسكوت أسك الله جيد لا طلب سبته حسر اندا تهيبا قل اللي تقدمته اندا تفاقدت انسات بقوت جوان بن اندا حفزايا بقع جوان بن اندا حفزايا قل زياد فقريت قل اللي قدمة اتفاقدت ديب كلية تعليم وعلوم هجي عد قيح مهنات لا درسو كلمة وقاسعة وحتى درسي وشكالي ديب يوم عصر وثلاث جون دحرو لا تكلوت وكان لتهيبا نيسلس ورح دروس مهنات هجي عربي تصوير فيديو تكنولوجي كمبيوتر ارتعوت صور فيديو وغرافيكس لكمكم علام عميد لكلية الدكتور ولدة تنساء تولد.

بقدمها كلمات رؤية شباب عند بنيكا قال تتحقق مثل محبر وطن شباب ودرسة لتفنات برنامجكم سلت لتسرقل دروس مهنات هي نكفرنا يكم سلتو عند حبرة درسة مطور تعليم أكاديمي مثل تكنولوجي قال لقيسو وارحم قال لتعورو مهكم سلتو الشرحام كاتبة محبر وطن شباب ودرسة دي بكليات شاب بتعقس تعقب إبجاتها محبر كل سنة قال درسة بزحام دروس أبوكم سل الأدحر عند حبرت اللي مسلات فناتي جهات حكومة وجبهات وأنفار ومؤسسات بلت قبل معاونة لتنزم برنامج في قريت ولت أتنايتكم سلت أبرهام دي بكلية عد غيح من سنة كل ألف عسرة وسلس عند أمبتا زيادة ألف درسي لتفناتي أمهناتكم سلت درسو لتأمر دي بحليل بركة باكات أفهم بول دي بيوم سعجون اتحد 3 هكتار أرض حرس ند صادفة لا ندى فنجا مديرية دقة وكركبة من كزان كركبة دي بنكر قبلة دي بهلا دوارات تولى جرام أبا بقوت 705 عجت عر كوكب حد كلمة وسبع عجت عوبل لا بتوع جي أسل كمسل دمرة من مؤسسات انسوس وزر حرس قبلة مضاعت حي اندى أدقت لابت حتى ان حبريات أمرت لا ندى بعامة انفار لا مؤسسات الشعب وإدارة لباكات دي بمراقبة كمسل أتتح حبرام سبب لنا ده سب نواي كل معلق المنابرتهم لنتنفع بأسات واجب من ده إلى قصونا لا حد قواقل تقبعكم سلك قدر تحبرام هاي سامة طبلتنا دي بأخبار خارج قل نتعدي

روسيا حرب يوكرين بسلام قل أختم دي بحلف السنة دي بألاسكا تلقى باجتماع رئيس دونالد ترامب ورئيس بلاديمير بوتين لتقدم إمام أدفع لقل تاوعل دوليت كم سلليت وزير خارجية سيرجي لافروف حبرام عدو لأب أمريكا تقدم إمام سلام كم سلت كبضته وقل فعاليته كم سلت قدم لشرح وزير لافروف يوكرين كم ملت حزت تلقى كم سليه الليتة تعقبام رئيس دونالد ترامب ورئيس بلاديمير بوتين يوم 15 أغسطس كلا في 15 دي بألاسكا دي بودو تاريخ هاي لتبالا هذا دي بقضية حرب يوكرين سنكم سلحت قولة أمر روسيا رئيس دونالد ترامب دي بهذا قلا قدم إمام سلام حرب يوكرين بسلام قلا أختم لحيثكم سلت تشرح من ناتاد والأوروبا لنا سلام مبادرة قلا عنقفة قدمكم سلليا روسيا تشكيم اللي كان دي بنتو أمريكا دي بقضية حرب يوكرين للهدق بفنتوي وفد رئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف للتمر حشم دي بمتسوك قروب قل تندأكم سلتو حكومة روسيا حبرت رئيس ترامب ورئيس بوتين دي بقضية حرب يوكرين وعلاقة دول أم بتلفون لها تقولكم سل علو لتأمر أمريكا دي بترب فريات نبيت فرنسا ناي أمأت أمأتايت وسوق جمارك قلت قرركم سل قدر حزرت فرنسا دي بفريات تكنولوجيا عدو وسوق جمارك رفعت من قبل لبرنامج قلت سرقل لكم سل قدر رئيس دونالد ترامب حبرام فرنسا لا أمريكا هبتو تحذير بخصص لها بتو بليس ألبوم أمريكا لستات دفع الحقوة أو على علاقة تجارة كل الدولة إذا قلت تقبلتو كم سال قدر لتحبر فرنسا كل سنة وقم حد كل نقطة 5 بليون دولار لعول فريات نبيتي بأمريكا كم سال تند تقارير لفهمام أستراليا وجابان دي بمجال دفع طاقة وبزح ليلة تركب معادن اتفاقية سكربتنا إلا سنتكم سلت أنا بتاتا مريم كلا لدولة خدمات طاقة وتعدين بزحلي لتركب معادن حبر الاشكايا دي بما أن بتور حماية كم سلت اتفاقية دي بتأمر أستراليا قل مشروع بزحلي لتركب معادن حتى نقطة 3 بليون دولار سدايتكم سلت ودى شرحتا مبال اللي أستراليا وجابان 7 بليون دولار للتواقم اتفاقية عسكرية كم سلفرمية تغارير دي بالحبرة لاتفاقية أستراليا عسروا حتى مراكب طورات من جابان قلت الزابلة كم سلتاف همام لناي معاونة اتفاقية السلام ومسكوبة منطقة قل لأكد سن كم سلتو حكومة كل الجهات لحبرام كقدم حساب وحسات متقابلتنا قلنا ساعة لنا للدالة أخبارك بتاعت وخارج دي بالله تمام لنا متابعتكم دي محمد أرس أخبار النغارك قل الصارح منكم طاليم قاش بركة قل مراقبة تقع أبلتنا سهلة مصدارات فقري تسنيت تركبكم سهل اللي تشرحام بدرجة تغليم قبلت بفن ميرحيت برنامج وكرن بولا درسو سب مهنة دحرو دي بحليل باركا باكات أفين بول دي يوم ساعة جون اتحد ثلاثة هكتر أرض حرس ند سادفا الروسيا دي بحلف السنة لتقدم إمام أدفع لقل تاوعل دوليت كم سلليت حبرت أمريكا دي بترب فريات نبيت فرنسا نايم أتمئتايت وسوق جمارك قل تقرر كم سلقدر حزرت أستراليا وجابان فعالية اتفاق مجال دفع وطاقة لأمبت كم سلتو أتامريا نتابعكم محمد

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. تحية لكم، وفي ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية استهلها بأبرز العناوين. خدمات الحجر البيطري والزراعي بتسني تضبط منتجات زراعية مهربة. جهود بناءة لمكافحة الملاريا في القاش بركة. أفراد القيادة الغربية وشرطة إقليم القاش بركة يتبرعون بالدم. أمريكا وإيران تعلنان اتفاقا لوقف الحرب فورا على كل الجبهات. صواريخنا للسلام، الصين ترد على تحذير أسترالي. لافروف مخاطبا الاتحاد الأوروبي، موسكو لا تخضع للغة التهديد. السلام عليكم ورحمة الله. أكد مكتب خدمات الحجر الزراعي والبيطري في مديرية تسني مواصلة جهوده الرقابية للحد من دخول المنتجات الزراعية بطرق غير قانونية. وأوضح مدير المكتب السيد زرسان نايتس أجاي أن الجهات المختصة تمكنت في 13 من يونيو من ضبط شحنة من المنتجات الزراعية كانت في طريقها إلى دخول البلاد بصورة غير قانونية. وأضاف أن المضبوطات شملت أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه إلى جانب البيض والشتلات الزراعية، وقد تم حرقها بحضور الجهات الحكومية المعنية. ودعا السيد صقاه التجار والمواطنين إلى الامتناع عن التعامل مع المنتجات الزراعية المهربة لما قد تسببه من مخاطر صحية وأضرار اقتصادية واجتماعية، مؤكدا أهمية الالتزام بالأنظمة والإجراءات المعمول بها لحماية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في البلاد. وأشار إلى أن وزارة الزراعة كانت قد أوقفت بموجب قرار صدر عام 2005 استيراد الكتاكيت والبيض من الخارج على خلفية انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالميا، لافتا إلى استمرار الجهود المكثفة لمنع أي محاولات لإدخال هذه المنتجات بطرق غير مشروعة. وفي ختام تصريحه شدد مدير المكتب السيد زرسناي على أن دخول المنتجات الزراعية إلى البلاد يقتصر فقط على الشحنات التي تستوفي الشروط القانونية والفنية وتحصل على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. أعلن مكتب الصحة بإقليم القاش بركة في اجتماع عقده في مديرية هيكوتا إن الجهود المبذولة لمكافحة الملاريا في الإقليم تحقق نتائج مرضية. وأوضح الاجتماع الذي شاركت فيه إدارات 12 ضاحية والأعيان وممثلي الوزارات وإدارة الإقليم بأن معدل الإصابة يتناقص بفضل جهود الوقاية والمكافحة، إلا أن الإهمال وسوء استخدام الناموسيات في بعض المناطق يعرقل الجهود. وقال مسؤول قسم مكافحة الملاريا بالإنابة في مكتب الصحة بإقليم القاش بركة السيدة مانيال محرتاب إن مرض الملاريا من أخطر الأمراض إذا لم يتم الوقاية منه وعلاجه بشكل صحيح، داعيا لتنفيذ الجاد لأساليب المكافحة للحيلولة دون انتشاره مع حلول موسم الأمطار. من جانبه أوضح مسؤول الصحة في الإقليم الدكتور هولد يوهنس بأن الإجراءات التي يتم اتخاذها تحقق أفضل النتائج في السيطرة على الأمراض بشكل عام ومرض الملاريا بشكل خاص، داعيا المجتمع لاتباع التعليمات التي يقدمها المتخصصون في الرعاية الصحية للحصول على نتائج أكثر فاعلية. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية السيد فرانكو كوبابا المجتمع والشركاء للعمل بجد للحفاظ على التقدم المحرز في مكافحة مرض الملاريا. وفي الختام ذكر المشاركون بضرورة تنظيم دورات تدريبية لرفع مستوى معرفة ممثلي الصحة في القرى والمسعفين. أعلن فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم القاش بركة في الاجتماع الذي عقده يومي 11 و12 من يونيو في بارنتو مواصلة برامجه لتقوية التنظيم وتمكين المرأة في جميع الجوانب. وأوضحت مسؤولة الفرع سيدة يحدق يوهنس إن الفرع يعمل بجدية للقضاء على العادات الضارة والأمية بشكل عام وعلى زواج القاصرات وختان الإناث بشكل خاص، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين الحياة المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة والأسر التي تعيلها المرأة.
وقدمت مسؤولات الاتحاد في المديرية تقارير تضمنت نقاط القوة والضعف، موضحات بأن الاتحاد يساهم في جهود المرأة للتنظيم وتأمين مصادر دخلهن الاقتصادي، مما أدى إلى تغييرات إيجابية في مختلف المناطق وانخفاض ظواهر العادات الضارة. وأشرنا إلى ارتفاع استفادة المرأة من خدمات الصحة والتعليم والقدرات المهنية، وذكرت مسؤولة الفرع السيدة حدقة يوهنس على العمل لتعزيز القدرة الاقتصادية للعضوات وزيادة إيرادات الاتحاد، داعية المرأة إلى ضرورة الحفاظ على نقاط قوتهن والعمل بجد لتحقيق نتائج أفضل. شارك أفراد القيادة الغربية لقوات الدفاع وعناصر شرطة إقليم القاشبركة في حملة للتبرع بالدم نظمت في 13 يونيو بمستشفى بارنتو بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الموافق للرابع عشر من يونيو. وأوضح مسؤول وحدة الخدمات العلاجية بفرع الصحة في إقليم القاشبركة الممرض تسفى ألم توله إن الحملة تهدف إلى تعزيز مخزون بنك الدم والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى والمحتاجين إلى نقل الدم. وأشار إلى أن حملات التوعية المتواصلة أسهمت في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، حتى أصبح ثقافة راسخة بين موظفي المؤسسات الحكومية والطلاب والمواطنين وأفراد قوات الدفاع والشرطة، الأمر الذي ساعد على التخفيف من النقص الذي كانت تواجهه المؤسسات الصحية في توفير الدم. وفي ختام تصريحه دعا الممرض تسفى ألم تولده الممولين والمؤسسات الحكومية إلى تعزيز

وتعزيز مساهماتهم ودعمهم للبرامج الصحية والإنسانية، بما يسهم في تقوية المخزون الاستراتيجي من الدم وخدمة المجتمع على نحو أفضل. اندلع حريق في حوالي 30 هكتار من الأراضي الزراعية في منطقة أفينبول على نهر بركة بين مديريتي دقة وكركبت إلى الجنوب من سد كركبت. وأفادت مؤسسة الغلال والمواشي فرع مزارع الشمال الغربي أن الحريق دمر 750 من أشجار الدوم ونحو 370 شجرة عوبل وعدد كبير من الأشجار الأخرى. وقد تمت السيطرة على الحريق بفضل تعاون أعضاء مشروع أفينبول الزراعي وإدارة الضاحية والشعب. وقد تمت الإشارة إلى أن سبب حريق الغابات قد يكون عدم إطفاء النار التي يوقدها الرعاة للاستخدام في الحياة المعيشية اليومية. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مبينا أن التوقيع سيتم يوم الجمعة المقبل في سويسرا. كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتمام الاتفاق معلنا رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، في حين أكدت طهران بدورها أن نص الاتفاق أصبح نهائيا. وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني فإن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأوضح أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع. من جانبه قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية اكتمل، مضيفا أنه يصرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز لمرور السفن دون رسوم وبالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي بالتزامن مع فتح المضيق. وسرعان ما انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب هذا الإعلان، إذ هبطت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 4% لتصل إلى نحو 84 دولارا للبرميل. أعلنت الصين أن تعزيز جيشها عسكريا يفيد السلام العالمي، منتقدة تقريرا صادرا عن مركز أبحاث أسترالي حذر من تزايد خطر توجيه ضربة مباشرة من بكين إلى أستراليا. كما أدارت بكين الخطأ الاستراتيجي الجسيم الوارد في التقرير، مؤكدة التزامها بمسار التنمية السلمية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي إن نمو القوى العسكرية الصينية يمثل زيادة في قوى السلام العالمي. كما أكد المتحدث الصيني أن الهدف من تطوير بلاده لقوتها العسكرية هو حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، ولا يستهدف أي دولة بعينها. تأتي هذه التصريحات ردا على تقرير صادر عن معهد لوي جاء فيه أن الصين قادرة على توجيه ضربة صاروخية مباشرة إلى أستراليا، وأن خطر هذه الخطوة يتزايد مع قيام بكين بتجميع أسلحة بعيدة المدى وأسلحة فرض صوتية وبناء جزر في بحر جنوب الصين. وجه سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي تحذيرا للاتحاد الأوروبي بشأن لغة التهديد والإنذارات النهائية التي يستخدمها الاتحاد ضد موسكو. وأكد أن موسكو لا تشاطر الغرب تقييماته بشأن مواقف أطراف النزاع في أوكرانيا، وتعتبر مثل هذه الحسابات واهمة. في الوقت ذاته نفى لافروف تقديم وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا أي مقترحات جديدة خلال اجتماعهم في وزارة الخارجية الروسية. وشدد وزير الخارجية الروسي أن موسكو ملتزمة بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقاً مع الرئيس الأمريكي وتتوقع تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى زيارة قريبة لويتكوف وكوشنر إلى روسيا في المستقبل القريب. قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه سيحظر مواقع التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 عاما، وسيفرض قيودا على منصات الألعاب والبث المباشر. وذكر ستارمر إنه سيدخل تغييرات جذرية على اللوائح الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي لحماية القُصّر بشكل أفضل
خلال استخدامهم للإنترنت، وشددت بريطانيا بشكل متزايد من نهجها تجاه شركات التكنولوجيا في السنوات القليلة الماضية، وحثتها أو أجبرتها على فرض تدابير للتحقق من العمر وضبط الخوارزميات، بل وأيضا منع القُصّر في الآونة الأخيرة من تداول الصور الفاضحة الملتقطة بالهواتف المحمولة. وكانت أستراليا أول دولة تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 عاما، إذ منعتهم في ديسمبر من استخدام منصات التواصل الاجتماعي. ختاما سيداتي وسادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. خدمات الحجر الزراعي والبيطري بتسني تضبط منتجات زراعية مهربة. جهود بناءة لمكافحة الملاريا في القاش بركة. أفراد القيادة الغربية وشرطة إقليم القاش بركة يتبرعون بالدم. أمريكا وإيران تعلنان اتفاقا لوقف الحرب فورا على كل الجبهات. صواريخنا للسلام، الصين ترد على تحذير أسترالي. لافروف مخاطبا الاتحاد الأوروبي، موسكو لا تخضع للغة التهديد. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بصفات أجلجلوت والشباب بقولن انسسان نوزبات سنين زي حقا وفريات حرشان مكوت تصار وتسي تاويس راح يعمم كم زلو تجلزو بز مسرت بعد سلسة سنة بزي حقا ومنقدين أبو حقر كأتو استفتنا فريات حرشا عيب تحتي قوت تصار كم زو على حلفت بيت صحفت أتو زر السنة يتقاي حبيرو

طيب الله أوقاتكم أينما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة تبتريا تأتيكم نشرة الأخبار التي نستهلها بأهم العناوين. مدرسة من الفنية تخرج دفعة جديدة من طلابها. خدمات الحجر الزراعي بتسنيد تطوير منتجات زراعية مهربة. أنشطة نافين في الإقليم الأوسط بمناسبة يوم الشهداء. أمريكا وإيران توقعان اتفاقا لإنهاء العرب ولا تفاصيل بعد. تحطم قاذفة قنابل أمريكية في كاليفورنيا ومقتل كامل طاقمها. وجنوب أفريقيا تعلن ترحيل نحو 3000 أجنبي في أسبوع. إلى التفاصيل. احتفلت مدرسة وين الفنية الداخلية في مديرية نغفة يوم 14 من يونيو الجاري بتخريج 118 طالبا بينهم 42 طالبة. وتلقى الخريجون تدريبا عمليا ونظريا لمدة عامين في مجالات إصلاح السيارات والكهرباء والبناء والنجارة والحدادة. وأشار مدير المدرسة الأستاذ كالا أبزرو إلى مساهمة المعرفة التي اكتسبها الطلاب في عملية بناء الوطن. وقال المدير العام لقسم التعليم الفني والمهني في وزارة التعليم السيد تسفايسيوم أن الشباب الذين تخرجوا من مدرسة وين الفنية على مدى السنوات 36 الماضية يقومون بعمل فعال في مختلف أنحاء البلاد، وأكد على العمل لتجهيز المدرسة بمعدات حديثة. وأكد ممثل الخريجين على الاستعداد لتقديم الإسهام في متطلبات الوطن. وفي الختام تم تكريم الطلاب المتميزين وعرضت أعمال الخريجين. أكد مكتب خدمات الحجر الزراعي والبيطري في مديرية تسنيم مواصلة جهودها الرقابية للحد من دخول المنتجات الزراعية بطرق غير قانونية. وأوضح مدير المكتب السيد زرقس النايت جاي أن الجهات المختصة تمكنت في 13 من يونيو من ضبط شحنة من المنتجات الزراعية كانت في طريقها إلى دخول البلاد بصورة غير قانونية. وأضاف أن المضبوطات شملت أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه إلى جانب البيض والشتلات الزراعية، وتم حرقها بحضور الجهات الحكومية المعنية. ودعا السيد زكاي التجار والمواطنين إلى الامتناع عن التعامل مع المنتجات الزراعية المهربة لما تسببه من مخاطر صحية وأضرار اقتصادية واجتماعية، مؤكدا الالتزام بأنظمة وإجراءات المعمول بها لحماية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في البلاد. وأشار إلى أن وزارة الزراعة كانت قد أوقفت بموجب قرار صدر عام 2005 استيراد الكتاكيت والبيض من الخارج على خلفية انتشار مرض إنفلونزا الطيور، لافتا إلى استمرار الجهود المكثفة لمنع أي محاولة

مؤهلات لإدخال هذه المنتجات. وفي ختام تصريحي شدد مدير المكتب السيد زرع سناي على أن دخول المنتجات الزراعية إلى البلاد يقتصر فقط على الشحنات التي تستوفي الشروط القانونية والفنية وتحصل على الموافقة اللازمة. شارك أفراد القيادة الغربية لقوات الدفاع وعناصر شرطة إقليم القاش بركة في حملة للتبرع بالدم نظمت في

الصحفي غليم القاش بركة: الممرض تصفى ألم تولدا أن الحملة تهدف إلى تعزيز مخزون بنك الدم والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى والمحتاجين إلى نقل الدم. وأشار إلى أن حملات التوعية المتواصلة أسهمت في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم حتى أصبح ثقافة راسخة. نظمت أنشطة نفير في الإقليم الأوسط بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء، وقام الإريتريين والمقيمون في هولندا الذين قدموا إلى البلاد للاحتفال بالذكرى 35 للاستقلال بأنشطة نفير يوم 11 من يونيو في مقبرة الشهداء بأسمرة، وأعضاء الجمعية التعاونية للفرقة العسكرية 85 سابقا وموظفو مستشفى حليبة الوطني المرجعي وزارة المالية والتنمية الوطنية بحملة نظافة وتشجير في مستشفى حليبات. كما قام عمال شركة إيريتيل بتنفيذ أنشطة مماثلة في 16 من يونيو في مقبرة الشهداء بأسمرة. نظمت حملة نظافة واسعة في مدينة كرن يوم 13 من يونيو بمشاركة الشعب وموظفي المؤسسات الحكومية وأفراد الجيش. وأكد المنسقون أن العمل الذي نفذ بمساعدة الشاحنات كان فعالا. وقال مسؤول قسم متابعة الضواحي في مدينة كرن السيد بخيت قبطان أن البرنامج تم تنظيمه بالتنسيق بين إدارتي إقليم عنسبة ومدينة كرن، وأشاد بدور إدارة الضواحي وقادة المناطق وقادة الفروع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وذكر مقدمي خدمات السياحة والتجارة والصناعة في مدينة كرن إضافة إلى مقدمي الخدمات المماثلة بضرورة المشاركة الفعالة في الجهود المبذولة لضمان النظافة البيئية. أوضح المهندس تسفان مريم قبريهوت مسؤول فرع البيئة في إقليم عنسبة أن البيئة الصحية تخلق مجتمعا صحيا، موضحا أن النفايات هي ثروة إذا أدرناها بشكل صحيح، وإلا فإنها ستكون سببا للأمراض والتلوث. في غضون ذلك تنفذ أنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه في مديرية نغفة. وأكد السكان أنهم يواصلون أنشطة حفظ التربة والمياه حتى حلول فصل الخريف لما لها من دور هام في تنمية المياه الجوفية وزيادة الإنتاج الزراعي.

سيداتي سادتي، إلى فاصل وما ثم نوفيكم بالأنباء العالمية. العالمي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا اتفاقا أوليا لإنهاء الحرب في الخليج، لكن سيجري الكشف عن تفاصيل الاتفاق لاحقا. وقال البلدان أنه لم يتم التفاوض بعد على وقف دائم لإطلاق النار، وسيمدد الاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن في أبريل لمدة 60 يوما أخرى، وسيعاد فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران بالكامل منذ أن هاجمته الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير. ويعد الاتفاق أهم خطوة حتى الآن لحل الصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 7000 شخص معظمهم في إيران ولبنان، وأحدث اضطرابا في أسواق الطاقة العالمية. وكتب الرئيس الإيراني مسعود بشكيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن مذاكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خطوة مهمة نحو وقف القتال، لكنه أشار إلى أن الاتفاق النهائي على وقف دائم لإطلاق النار لم يتبلور بعد. قال مسؤولون في سلاح الجو الأمريكي أن قاذفة قنابل من طراز B-52 تحطمت عند الإقلاع من قاعدة إدواردس الجوية الواقعة في صحراء موهافي بجنوب كاليفورنيا، واشتعلت فيها النيران وقتل جميع أفراد طاقمها الثمانية. وقال الكولونيل جيمس هيز من سلاح الجو الأمريكي في مؤتمر صحفي بعد ساعات من الحادث أن الطائرة ذات المحركات الثمانية والمصممة لحمل القنابل النووية والتقليدية كانت في مهمة لاختبار روتيني عندما تحطمت على مدرج بعد إقلاعها مباشرة، وشهد عمود من الدخان الأسود الكثيف يتصاعد من موقع التحطم من على بعد أميال فوق وقوع الحادث. أعلنت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا أن البلاد رحلت 2750 أجنبيا خلال

الأسبوع من تعهد الرئيس سيريل رامافوزا بتشديد مكافحة الهجرة غير النظامية. وتشهد البلاد منذ بضعة أشهر مظاهرات معادية للأجانب، ودفعت مؤخرا أعمال نهب محال تجارية وهجمات استهدفت أجانب مواطنين من نيجيريا وملاوي وغانا وزيمبابوي وموزمبيق إلى قبول ترحيلهم طوعيا نظمته حكوماتهم. وفي 7 من يونيو أقر رامافوزا بوجود مخاوف على صلة بالهجرة غير النظامية، لكنه حذر من أن السلطات لن تتسامح مع أي شخص يعتدي على مهاجرين. استعرضت البحرية الأمريكية تقنياتها البحرية المسيرة خلال مناورات بحرية مع حلفائها في حلف شمال الأطلس الناتو في بحر البلطيق. ويبلغ طول مركبة الاستطلاع التابعة للبحرية الأمريكية حوالي 5 أمتار، وتستخدم لاستطلاع الموانئ والسواحل والسفن. وفي مناورات الاثنين أتاحت مركبات الاستطلاع المستقلة التي تم تشغيلها من سفن حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية الفرصة لحلفاء الناتو للتدريب على رصد وتحديد أهداف الطائرات البحرية. السادة والسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. مدرسة من الفنية تخرج دفعة جديدة من طلابها. خدمات الحجر الزراعي والبيطري بتسنيد تضبيط منتجات المحاضرة. أنشطة من فلفل أغليم الأوسط بمناسبة يوم الشهداء. أمريكا وإيران توقعان اتفاقا لإنهاء الحرب ولا تفاصيل بعد. تحطم قاذفة قنابل أمريكية في كاليفورنيا ومقتل كامل طاقمها. جنوب أفريقيا تعلن ترحيل نحو 3000 أجنبي خلال أسبوع. في أمان الله وحفظه.

سلام كما غني غمزي غوركم تغطاتلتي مروات ايرتي في بعض فشات غطاتلتي مدب لسا سبورت ما فلاي مدب لسا سبورت لوم سومن ون استفلالي سبورت هاوي تحسوتات زلوهم نوس مروات حساب ساعتان واقم قريبا لام نمك التالكم بغر عدم كم زي فلت وانش عالم تشن عسان شدشن زي حالف حموس فلي ملو ابتي مغفتي زي غربة كاب زي غربة درفتات نحن تدرفينا خنقابز سنة مك التالكم

ولا بتدراي كمان هذا حدا كذي هو ري لم توعن لو ذاك حبتي عدي شبرة أب جذا غنيشة تولي دعدي أو أخشى إن تتعود كهله بتجذوتي كبابي بتمرتي أدوليس ودعسرت عمت أبي لي خوني شو ناتت كهله أدي فقاد براخز التبهلا نيرن زعدي أنا مالتيو أقات أما أبسي خبال نتين أبا يا قزن بدعريو عاد شو ودي يبلان أبيت نعبا كذا شو قول عدين قلن تقلي لناني كاب أنا بعد ماني كربا قوي خيدي نتاني برتان تيه تأوتوت أني حمني ثاني قريب تحلندو أبتو تأوتا أتي تأوتم ناسو تأوت كهالله كم قالوا تين أنت حد شو دي وا أدي هندني أنا عبام تللي لنا وا أدي فقدو أنت إياه كوي وا واي كم ذا خورر كورر خورر كورر الكلمة تي خاي لنا بس يا تاشين كورر تبل استبعد درجة سوسان سلسلة عمد غير الله.

0: نسخ بذي أقل كدم نحن هن كثاطة لكينا ولادك قلنا نحن حزنا هن كيدينا
1: طوالي طوالي بتاعي أنا بزي أبي لك حلفي
0: دك أرقمتي رغيبا نعتا كنت كسولة نخال
1: حسب عقل قبل والدرار برحة دنيا بقلان نفسك تدحنا نحن طريقون البل

0: من حلفت صوتنا كايدن من محدار السنبل مستالن زبا مأكل فلا مقطم أب ساعتات قدم قطر استخيادة من محدار السنبل نتالن زبا مأكل أربعة بخلطة بمرتع سنبل نابوانش حليفة كسيلن دوما ناميدا زوردا قدايف مسعداق حموسين استمد بلنتيس عادق كلتة بخلطة بمزامن حانتين نمحلاف نفوتصم كلا عامريحين داق حموس دوما فوتصم كلا كلتة بارو بمعوات نوانش حليفة نايدك تبعاتيو لحرق قطري كاب كامبوشي شورو استخيادة قانتا تاتكال اي ديفيجن آخريا دن دن بي التحرير بي رابعيتن تالن زوبا مأكل أبزنا يفرق فتسامة بمبصح نوانشا من حلفة صوتنا كايدن فلما ساعت كلتا دندن بي مسأل تحرير بي قد إمان دندن بي أبز كايدنا شامبيون أب قدامي مدب قدامي تخوينا تمرح الظليام نال تحرير دمما أربعة بارو بمسعار دندن بي نوانشا سيرام كهتيلو ساعة أربعة دمما محدار آخريا مستالن زبا مأكل قد إمام آخريا أورد در شامبيون زبا مأكل أبكال أيت مدب بموخان سعرات كيك أمسد قدامي تخوينات مرح زلا مستاقد محجي أبزور الدر نفل ما قزيات ساتف زلا تالن زبا مأكل دمما أبز قد أمالو قداموت أربان حموش تندغ بزي شوتو بارو بارين تفضاليين نحرفتي أبز غد سألت صوتا أمونغون حيال تورا دارنت بمر أي تالن زبا مأكل ناب آخريا بمسقع ناشوتو عدلات فتر نيرام ناب شوتو بزي مقيارة واقخ في الوا آخريا أما بسمان حدا نغيب من قدي روبيا اليمانة بزرخ بتاشوتو حدا بارو مريح النت حزاب مزوام نوانش حليفة بس مسرت أخريا أنصار دندن بي أبكت أنفتس أمي وانش أسم أتاد كرخباين بمغنيات بعلنا سنة فدرشن بارمينتن زوما أكل توديبو ككارت سنحة وردرات تزازيموم فدرشن بارمينتن زوما أكل بمغنيات بعلنا سنة أستاد حدا ورحي ككايرو زقني وردر بارمينتن سنبت عصر تربعة السنة أبجمنازيم همامات أبستخيدة وردرات مغرج وعاتيوم إزا عصر جشتا قموت جمال وردر أبسلست كل عدم مالت أبكل عدم تحت عصر تحموش سنة عصر شعات سنة عمد كبون للعصر كعادة عامة تغفلو بغلطية صوتا بنتسل درب حوس واس وردراتو أكايدو دكانو ستوادر تتعصر تحموش تعمت أبزا كايرو قطم دباب يوناس إلدانا إيوب سسينا إيوب كاب قدام إكساب سالساي درجة كحزان كلوام أبدك تبعتيو دوما ياسر جمال داويت إسكندر بروخ دانيل عوتات كوينوم أبتحت عصر كعادة عامة حياة إبراهيم إلينا كسطة مريم محمد برهان قدامو تسلسة عوتات كونان كلوام إل شايداي موسيا إيوبيد مدهاني عبد القادر أوركيل دوما أبنينك تبعتيو تعويتوم أبزك اللي عرمدك أنوستيو بدرب أبزك كايرو وردر مريم محمد برهان حياة إبراهيم لمكات أمتن رتيعين قدامو تعوطات كونان كلوام رانيا قبرتن سئين ميلاهير إفريمن كالأي إلينا كستن أريا مدهانين دوما سالساي درجة حيزن أبنينك تبعتيو عبد القادر أوركيل قداماي إل شايداي موسيين إيوبيد مدهانين كالأي هاي سميونوسن بروخ فليبوسن سالساي درجة حيزن بغلتي تصوتا مالت حوس واس غانتا أبز كايرو تصوتا إل شايداي موسيين حياة إبراهيم عبد القادر أول كيرن رانيا قبرتن سئين إيوبيد مدهانين مريم محمد برهانن كاب قدام إكساب ساساي دولو درجة حيزن للعصر شعات عامة تصوتي أبز كايرو قطم دمام دانايت بينيام لما قطم تارتي عا قداميتي عود تخد كوونن كلا هيرميلا برهانة كاليتي ليندا كسيت ساسيتي بمخان وردرن زازيمن أبدك تبعاتيو قدوس يوناس فانيويل آر عدوم ساميويل هيلة كاب قدام إكساب ساساي دولو درجة حيزن بدرب أبز كايرو تصوتا أنيدك أنوستيو هيرميلا برهانن ليندا كسيتن قدام درجة حيزن كلوا دنايت بنيامين سارون ولد أبن ميلانا تسفا ميكايلن نيات أسمرو من دوما سعبان أمنيدك تبعاتيو رأي يوناسن قدوس يوناسن ليكون مولجيتان هيرمون ميكايلن ساميويل هايلن فانويل آر عدومون كاب قدام إكساب ساساي دولو درجة بمحاز ورد درام زازيموم حوس واس مالت بغلتي تصوتا بزقوما كلبات أبز كايرو وقت أمدوما قدوس يوناسن هيرميلا برهانن نمكات أمتم بمرتع قدام درجة حزن كلو فانيل آر عدومن دانايد بنيامن كالأي رأي يوناسن ليندا كستن سالساي درجة بمحاز ورد درام فتسيموم أبز بمهنيات بعلنا سنة خكير زقني وردر نبي يوناس أبتحت عصر تحموش تعمت رانا قبرة نسأي أبتحت عصر شعات تعمت صبوغ بقعادن تبارو تباهلوم فوليك شلمون كلهم أبل العصر شعات تعمت دمه دجن تسفا قرقش ببزحي وردرن عوتن زكير تباهلو نشلمات بقيعوم أبزنا أستاذ حلو ورح استخير وردر بدمر سبعان في دوشتن توادر تخساطفون كلو قلتميتن عصر شعات قطمة دمه أكايدوم أب كتما جندع تنسى إسبورت بحدش منفس نمبربر حدش كوميته كويمام
1: فدرشن كوع شغرونو زوبا جندع تنسى إسبورت ونتفتر نمبربر ودابتاتو إحيلو نغسر حدش كوميته بمقام بحدش منفس سرح فليموم إتي بعصرتو كلتة كلابات نايك على ديوجين أب كلتة مدب كوم دوماشو مونت نايك أدام ديوجين سسرع وددات نعمت مولو بزي مكورات زكاد مغان وكي لاغول قلو زيناتو نوزوبا حبيروم ናብ ፆታታት ምስ ንሰግር ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታ ዓወተ ንባቡራይ 3 ብ2 ክትረትዓን ክላ ምድርባ ድማ ንሰገን 4 ብ2 ስዒራታ ብ67 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ምስሪ ድማ ናይ ካልይ ዲቪዥን ኣልነስ ንባቡራይ 2-1 ኣልነጅም ንኣልዓውዳ ከዓ 2 ባዶ ክዕወት ኣለን ኣብ ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ድማ ኣልኣህሊ ንቀይሑ ባሕሪ 3-1 ብዝኾኑ ውፅኢት ተዓዊታት ኣላ ብዘካዚ ኣብ ጀርመን ዝቕምጥ ኣቶ ኖራይ ማሕሙድ ፍካክ ዝተባሃለ ቅዱስ ዜጋ ንክለብ ምድርባ ሙሉእ ዕጥቂ ብምፋይ እቲ ዕጥቂ ንወኪል ናይታ ክለብ ኣቶ ዓብዱ መሓመድ ዓሊ ኣረኪቡ ኣብቲ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ኣብ ወንበር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ንዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ማሕሙድ ሳልም ኣብ ዘስምዖ ቃል ተበርኪቱ ዘሎ ህያብ ኣካል ናይቲ በቢግዜኡ ነቲ ፈታ ስፖርት ናይቲ ንኡስ ዞባ ንምትባዕ ብጉዱሳ ዜጋታት ዝካየድ ሰናይ ተግባር ምዃኑ ብምጥቃስ ካልኦት ወገናት ምድጋፎም ክዕዝዙ ተላብዩ
0: ፌደሬሽን ኣትለቲክስ ንኡስ ዞባ ባረንቱ ብምክንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ውርድራት ኣካይዱ
1: ፌደሬሽን ኣትለቲክስ ንኡስ ዞባ ባረንቱ ዝወደቦ ብምክንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት 22 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበን 4 ወዳደርቲ ካብ 9 ክሳብ 12 ሰነ ውድድር ኣካይዱ ኣብቲ ዝተረኽበ ውፅኢት ናይ 100 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሓሙድ ሙሳ ካብ ምምዕዳር ከባቢ ዳሰ ካልኣይ ቅዱስ ወልደ ሩፋኤል ካብ ከተማ ባረንቱ ሳርሳይ ሄርሞን እስራኤል ካብ ከተማ ባረንቱ ኣብ ናይ 200 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ፌርዶስ ሞሮ ካብ ምምሕዳር ከባቢ ሶሶና ካልእቲ ሜዲና ድሪስ ካብ ምምሕዳር ከባቢ ዳሰ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 200 ሜትሮ ድማ ቀዳማይ ዓብዱልሰላም ጣህር ካብ ምምሕዳር ከባቢ ዳሴ ካልኣይ ያቆብ ዓዋተ ካብ ከተማ ባረንቱ ሳርሳይ ሓሙድ ሙሳ ካብ ምምሕዳር ከባቢ ዳሰ ብምዃን ንውድዶም ዛዚሞም ኣብ ናይ 400 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ የደን ገብሪ ህይወት ካብ ከተማ ባረንቱ ካልእቲ ፌርዶስ ሞሮ ካብ ምምሕዳር ከባቢ ሶሶና ሳርሰይቲ ካልቱም ኤድሪስ ካብ ምምሕዳር ከባቢ ዳሰ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 400 ሜትሮ ቀዳማይ ዓብዱሰላም ጣህር ካብ ምምሕዳር ከባቢ ዳሰ ካልኣይ ሉካ መሓመድ ካብ ከተማ ባረንቱ ሳርሳይ ሪሞን መሓሪ ካብ ባረንቱ ኣብ ናይ 800 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ኤደን ገብሪ ህይወት ካብ ከተማ ባረንቱ ካልእቲ ፋጢያ ዓሊ ካብ ምምሕዳር ከባቢ ዳሰ ሳርሴቲ ኒዊላ ናስር ካብ ከተማ ባረንቱ ኣብ 800 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ፓስኳል ፊልሞን ካብ ምምሕዳር ከባቢ ሶሶና ካልኣይ ምድሃኔ ጃምቦ ካብ ባረንቱ ሳርሳይ ሪሞን መሓሪ ካብ ባረንቱ ኣብ ናይ 1500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ሄለን ስምኦን ካብ ምምሕዳር ከባቢ ሶሶና ካልእቲ ማርስቴላ ጫማ ካብ ምምሕዳር ከባቢ ሶሶና ሳርሴቲ ፋጢያ ዓሊ ካብ ምምሕዳር ከባቢ ዳሰ ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቀት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ በረኸት ኣማኑኤል ካልኣይ ተስፋይ ዓሊ ሳርሳይ ፓስኳል ፊልሞን ሰለስትዮም ተወዳደርቲ ካብ ጋንታ ባረንቱ ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም ኣብ ናይ 3,000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ሄለን ስሙን ካብ ምምሕዳር ከባቢ ሶሶና ካልእቲ ማርስቴላ ጫማ ካብ ምምሕዳር ከባቢ ሶሶና ሳርሴቲ ኳልቶ ሜድሪስ ካብ ምምሕዳር ከባቢ ዳሰ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 3,000 ሜትሮ ቀዳማይ በረኸት ኣማኑኤል ካብ ባረንቱ ካልኣይ ተስፋይ ዓሊ ካብ ባረንቱ ሳርሳይ ኪዳነ ትትጉ ካብ ምምሕዳር ከባቢ ሶሶና ብምዝጋብ ውድድሮም ክዛዘሙ ከለዉ ካብ 200 ክሳዕ 3,000 ሜትሮ ንዕውታት ወዳደርቲ ናይ መተባብዒ ሽልማት ተዓዲሉ
0: ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ብምክንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ብ14 ሰነ ጎረባብቲ ንኡሳን ዞባታት ዝተኻፈልኦ ጉያ ሰማእታት ተኻይዱ
1: ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ብምክንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ብ14 ሰነ ጎረባብቲ ንኡስ ዞባታት ዝተሳትፎ ጉያ ሰማእታት ተኻይዱ እዚ ውድድራት ብፌደሬሽን ውድድር ኣትለቲክስ ዝተወደቡ ኮይኑ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ደቂ ተባዕትዮ 16 ኪሎ ሜትር ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ዝተሳትፎ ውድድር እዩ ነይሩ ዕውታት ምስ ንሪኦ ኣብ ናይ 16 ኪሎ ሜትር ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ነቢ ተስፋ ሚካኤል ካብ ንኡዞባ ሰግነይቲ ካልኣይ ኣሌክሳንደር ዕቋይ ካብ ንኡዞባ ዓዲ ቀይሕ ሳርሳይ መርሃዊ ገብሪ ህይወት ካብ ንኡዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ራንዳ መሓመድ ካብ ንኡዞባ ሰንዓፈ ካልእቲ ሲዶና ግርማይ ካብ ንኡዞባ ዓዲ ቀይሕ ሳርሰይቲ ሳሮን ተስፋ ሚካኤል ካብ ንኡዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 5 ኪሎ ሜትር ቀዳማይ ብእምነት ሙሉእ ካብ ንኡዞባ ዓዲ ቀይሕ ካልኣይ ዓወት ዕቋይ ካብ ንኡዞባ ዓዲ ቀይሕ ሳርሳይ ኣቤል መንቀሮስ ካብ ኣስመራ ብምዃን ተዓዊቶም ዕውታት ተወዳድርቲ ዝተፈላለዩ ገንዘባዊ ሽልማትን መዳልያታትን ተዓዲሎም ብኻልእ ወገን ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ን5 ሰናብቲ ዝቕፅልን ንመዳለዊ ውድዳት ዞባ ደቡብ ዝኸውን ቅድም ብሽክለታ ባዕሶት 4 ሰነ ፈሊሙ ኣብ ዝነበረ ውድዳት ኣብ መንጎ 4 ምምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ሰንዓፈን ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዕውታት ንኣሽው ቀዳማ ዮስያስ ዓገሶም ካልኣይ ኤርምያስ በረኸ ሳልሳይ ተስፋኣሎም ደበሳይ 4 ሚልዮን ሙሉእ ሓምሻይ ዮናስ ተሸመ ሻርሻይ ኣነሲሞስ ኣማኑኤል ኣብ ናይ ማእከሎት ቀዳማይ ምርሃዊ ኣባዲ ካብ ምምሕዳር ሓይነባ ካልኣይ ናኦዳ ተኽልቲ ካብ ምምሕዳር ዑናቡር ሳርሳይ ፊልሞን ፍሬዘር ካብ ምምሕዳር ዑናቡር ኣብ ናይ ዓበይቲ ቀዳማይ ዲቪዥን ድማ ቀዳማይ ናኦድ ሃብተ ገብርኤል ካብ ምምሕዳር ሓይነባ ካልኣይ ኣዛርያስ ሓየሎም ካብ ምምሕዳር ዑናቡር ሳልሳይ ናታን ኣማኑኤል ብውልቂ ራብዓይ ጅምዕ እስማዒል ካብ ንዞባ ሰንዓፈ

0: الجنة.
1: غلا غلا غلا غلا غلا لعنا ايده.
2: سلام ابو ماتياس شمي.
0: سلام
1: سلام
0: زودي.
1: سلام كم يوي القى
0: ابو هذا هبو لهم بهال انا خانا يزقب بهال.
2: اوكي جود ريهم نحنا كاوتاي مزوم بصوتاي نعاخوم ينا باخوم كريكم ينا متينا ريهم كم زناكم كدا اندس يبلنا.
0: واي غريم غريم غريم زودي كم زنات كاستاي دوم بلنا ايو
1: ولا تاي دوم بلنا ايو.
2: سو جود جود ريهم حجي نحنا كاوتاي درفي حزنا متينا كنمسكنكم
0: نحنا
1: حمان
0: قرواطنا حزنا
1: قرواطنا حزنا خنا مسكنكم متينالن
0: كنا مسكنكم متينا
2: جود جود مو قدمناتنا كنجمرو
0: صبوق صبوق زودي نما ساغن.
2: اوكي Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah come alohom abotat aditat ahwat ahad brahat nlmaat bdam nnaat nnaat zawhaskom ndaghiq zayarfkom tmaharo shqalo kulohom bahabar ablmaat abgmar salam salam salam salam
0: salam tkhatat am
2: yeah
1: yeah
2: yeah
1: yeah
2: yeah yeah
1: yeah
2: so good
0: so good
2: so good
0: so good
1: ايتخ
0: على

0: كمالهم كمالهم حوات بحاضرة
1: كمانا من إسيات بحاضرة
0: كمانا من إسيات بحاضرة
1: شمقل دالكم وين بحاضرة
0: شمقل دالكم راقنا لكم وين بحاضرة
1: أبزن إزال لهم بتغلالة
0: أبزن لهم بتغلالة
1: بسال لهم عدي تتخيلة يا عدي
0: تتخيلة بسال لهم عدي تتخيلة.

أطيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. إريتريا تشارك في اجتماع حقوق الإنسان في جنيف. مدرسة وين الفنية تخرج 118 طالب وطالبة. مشتل صورون يساهم في التهجير. أمريكا وإيران توقعان اتفاقا لإنهاء الحرب ولا تفاصيل بعد. طاحت قاذفة قنابل أمريكية في كاليفورنيا ومقتل طاقمها. جنوب أفريقيا تعلن ترحيل نحو 3000 أجنبي في أسبوع. ألقى وفد إريتريا برئاسة السفيرة الدائمة لدى الأمم المتحدة صوفية تسفا مريم كلمة في اجتماع جنيف يوم 15 من يونيو لمناقشة تقرير عن حالة حقوق الإنسان في إريتريا. وقالت السفيرة الصوفية في خطابها أن إريتريا ترفض تقرير مجلس حقوق الإنسان من حيث المبدأ والمضمون بسبب منهجيته ومحتواه والمعلومات غير الواقعية على أرض الواقع. وأوضحت أن النتائج والاستنتاجات التي توصل إليها لا يمكن استخدامها كمصدر موثوق للنقاش. وذكرت أن الجهة المقررة تعتمد في الغالب على مصادر سرية وغير موثوقة، ولا تطول اهتمام أن يذكر بالتقدم الموثوق من وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي والبنى التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضافت السفيرة صوفيا على النقيض من ذلك فإن هذه الجهة تلاحق الإدعاءات التي تقدم تحت ضغط دائرة خارجية ضيقة دون إجراء أي تحقيق فيها، وهو ما يخالف مبادئ إعداد التقارير في الأمم المتحدة ويؤدي إلى استنتاجات خاطئة. وقالت أن إريتريا دابت على الرد على هذه الإدعاءات المتكررة التي لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الحقائق، مضيفة أن التكرار لا يمكن أن يكون دليلا أو يحول إدعاءات التشهير إلى حقائق. خرجت مدرسة وين الفنية الداخلية في مديرية نقفة يوم 14 من يونيو 118 طالبة من بينهم 42 طالبة. تلقى الخريجون تدريبا عمليا ونظريا لمدة عامين في مجالات إصلاح السيارات والكهرباء والبناء والنجارة والحدادة. وأشار مدير المدرسة الأستاذ قال أبزروا إلى مساهمة المعرفة التي اكتسبها الطلاب في مهام أنشطة البناء وإعمار الوطن. وقال المدير العام لقسم التعليم الفني والمهني في وزارة التعليم السيد فايسيوم أن الشباب الذين تخرجوا من مدرسة وين الفنية على مدى السنوات 35 الماضية يقومون بعمل فاعل في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدا على العمل لتجهيز المدرسة بمعدات حديثة. وأكد ممثل الخريجين على الاستعداد لتقديم الإسهام في متطلبات الوطن. وفي الختام تم تكريم الطلاب المتميزين وعرضت أعمال الخريجين. يساهم مشتل مديرية صورونة في إنجاح أنشطة التشجير بتنمية شتول مختلف أنواع الأشجار. وأوضح مسؤول سلطة القابات والحياة البرية في المديرية للسيد كوبرون جابري يوهنس إعداد أكثر من 150 ألف شتلة من 21 نوعا نقرسها في المدارس ودور العبادة والمؤسسات الحكومية وغيرها من الأماكن. وقال خبير تنمية القابات السيد الأمين محمود أن المشتل يقوم بأنشطة جيدة وسيكون أكثر فعالية إذا تم حل أوجه القصور فيه. نظمت أنشطة نفير في الإقليم الأوسط بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وقام الإريتريون المقيمون في هولندا الذين قدموا إلى البلاد للاحتفال بالذكرى 35 للاستقلال بنفير يوم 11 من يونيو في مقبرة الشهداء في أسمرة. وأعضاء جمعية التعاونية للفرقة العسكرية 85 سابقا وموظفو مستشفى حليبة المرجعية ووزارة المالية والتنمية الوطنية بحملة نظافة وتشجير في مستشفى حليبة. كما قام عمال شركة إريتيل بتنفيذ أنشطة مماثلة يوم 16 من يونيو في مقبرة الشهداء بأسمرة.
نظمت حملة نظافة واسعة في مدينة كرن يوم 13 من يونيو بمشاركة المواطنين وموظفي المؤسسات الحكومية وأعضاء قوات الدفاع. وأكد المنسقون أن العمل الذي نفذ بمساعدة الشاحنات كان فاعلا. وقال مسؤول قسم متابعة الضواحي في مدينة كرن السيد بغيط القبطان أن البرنامج تم تنظيمه بتنسيق بين إدارتي إقليم عنسبة ومدينة كرن. وأشاد بدور إدارة الضواحي ومسؤولي الإدارات ومسؤولي فروع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة.

هلا. وذكر مقدمي خدمات السياحة والتجارة والصناعة في مدينة كرن، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات المماثلة الأخرى، بضرورة المشاركة الفاعلة في الجهود المبذولة لضمان النظافة البيئية. وأوضح المهندس تسفا مريم قبرهيوت، مسؤول الفرع البيئي في إقليم عن سبا، أن البيئة الصحية تخلق مجتمعا صحيا. وأوضح أن النفايات هي الثروة، إذا أدرناها بشكل صحيح وإلا فإنها ستكون سببا للأمراض والتلوث. في

الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا اتفاقا أوليا لإنهاء الحرب في الخليج، لكن سيجري الكشف عن تفاصيل الاتفاق لاحقا. وقال أن البلدان أنه لم يتم التفاوض بعد على وقف دائم لإطلاق النار. وسيمدد الاتفاق وقف لإطلاق النار الهش المعلن في أبريل من لمدة 60 يوما أخرى، وسيعيد فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران بالكامل تقريبا منذ أن هجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير. وقال ترامب عقب وصوله إلى فرنسا لحضور قمة دول المجموعة السبع، تم التوقيع على الاتفاقية بالكامل. وأضاف أن نائبه جيد فانس سيحضر مراسم التوقيع الرسمية في جنيف يوم الجمعة. ويعد هذا الاتفاق أهم خطوة حتى الآن لحل الصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 7000 شخص معظمهم في إيران ولبنان، وأحدث اضطرابا في أسواق الطاقة العالمية. وكتب الرئيس الإيراني مسعود بزكيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خطوة مهمة نحو وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن الاتفاق النهائي على وقف دائم لإطلاق النار لم يتبلور بعد. قال مسلح في سلاح الجو الأمريكي أن قاذفة قنابل من طراز بي 52 تحطمت عند الإقلاع من قاعدة إدوارس الجوية الواقعة في صحراء موهافي بجنوب كاليفورنيا، واشتعلت فيها النيران وقتل جميع أفراد طاقمها الثمانية. وقال الكورنيل جيمس هيز من سلاح الجو الأمريكي في مؤتمر صحفي بعد ساعات من الحادث أن الطائرة ذات المحركات الثمانية والمصممة لحمل القنابل النووية والتقليدية كانت في مهمة اختبار روتينية عندما تحطمت على مدرج قاعدة إدوارد بعد إقلاعها مباشرة. وشهد عود من الدخان الأسود الكثيف يتصاعد من موقع التحطم منه على بعد أميال فور وقوع الحادث. هذا وفي سياق متصل قالت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفة قنابل استراتيجية روسية من طراز توبوليف 22M3 سقطت في مدينة إيروتسك في سيبيريا في أثناء رحلة تدريبية، لكن طاقمها المؤلف من 4 أفراد تمكن من القفز منها بسلامة. أعلنت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا أن البلاد رحلت 2745 أجنبيا خلال أسبوع من تعهد الرئيس سيريل رامافوزا تشديد مكافحة الهجرة غير النظامية. وتشهد البلاد منذ 14 مظاهرات معادية للأجانب، ودفعت مؤخرا أعمال نهب محاولة محال تجارية وهجمات استهداف أجانب مواطنين من نيجيريا وملاوي وغانا وزيمبابوي وموزمبيق إلى قبول ترحيل طوعي نظمته حكوماتهم. وفي 7 يونيو أقر رامافوزا بوجود مخاوف على صلة بالهجرة غير النظامية، لكنه حذر من أن السلطات لن تتسامح مع أي شخص يعتدي على مهاجرين. وأوضحت الحكومة أن معظم الأشخاص الذين رحلوا كانوا يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، مشيرين إلى أن من بينهم رعايا من ملاوي يعيش نحو 7000 منهم على أراضي مهجورة في مدينة داربيان الساحلية بشرق البلاد، حسب ما أفادت اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالهجرة التي استحدثت مؤخرا. استعرضت البحرية الأمريكية تقنيات طائراتها البحرية المسيرة خلال مناورات بحرية مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي الناتو في بحر البلطيق. ويبلغ طول مركبة الاستطلاع التابعة للبحرية الأمريكية حوالي 5 أمتار، وتستخدم الاستطلاع المائي والسواحل والسفن. وفي مناورات يوم الاثنين أتاحت مركبات الاستطلاع المستقلة العالمية الأمريكية التي تم تشغيلها من سفن حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية الفرصة لحلفاء الناتو للتدريب على رصد وتحديد أهداف الطائرات البحرية المسيرة. وجاءت هذه التدريبات بعد إنقاذ 2 من أفراد طاقم طائرة تابعة للجيش الأمريكي بواسطة طائرة مسيرة بحرية تابعة للبحرية بعد إسقاط مروحيتها من طراز أباتشي بالقرب من مضيق هرمز خلال الصراع الأمريكي الإيراني. عناوين النشرة مرة أخرى: إريتريا تشارك في اجتماع حقوق الإنسان في جنيف. مدرسة وين الفنية تخرج

118 طالب وطالبة. مشتل صهونة يساهم في التشجير. أمريكا وإيران توقعان اتفاقا لإنهاء الحرب ولا تفاصيل بعد. تحطم قاذفة قنابل أمريكية في كاليفورنيا ومقتل طاقمها. جنوب أفريقيا تعلن ترحيل نحو 3000 أجنبي في أسبوع. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.

0: صبري
1: زانتا حمامان نهبن حد حرستاي عصرت حموشتي قفوتات نهبي زنبرو هركورت سعرنيا حرستاي نبرة اتحرستاي ننهبو معالتاويس أسأتات وي عقوتات نبقفو عطيوم كيت قعووم ليتنك أترن يكتاتولوم نبرة كم معالتات حد نقهو حرستاي أب كلن قفوتات أنهبو

0: مرحبا بكم ودلدي بليكم قادر سلامتنا تبصحكم حيسان وحيسات متقبلتنا يوم 16 جون كل 1016 نايلة ساعة أخبار قبط عدو خارج قل تقدمتكم ما يدو برأس أخبار قل استبدأ سابت السفارة دولة إريتريات منظمت مجلس قران جنيفا كلمة اسمعت مديريتنا قفلت تتركم مدرسة فنية وينام أسر سمان درساي بشهادات الحرد دي بقلي ما قبل مناسبة عسر جون أم الشهداء إريتريا وراتات كي وسر قلاء دي بخبار خارج من تعدي بريطانيا يورانيوم سنة أسك يوكرين كم سنة دات أمرت هند وسلوفاكيا كل مجالة شراكة إقل أزيدة اتفقيا بيعس حمسة وكل إلى نوعية طائرات أمريكان دوت قط من دوشش السماء مسافرين كلهم كم موتوا وتشرحوا أرس أخبار طابعة أنا حكم دي التفاصيل أخبار قنت عدي بسابت السفارة دولة إريتريات منظمت مجلس قران السيدة صوفيا تسفى مريم لتمرح لوك إريتريا اتيوم 15 جون جنيفا التقبقى حالة حقوق إنسان دي بإريتريا بكسس تتقدم تقرير لقب أهدك كلمة تسمع التفاصيل اللي خبر من حامد أو بكر قلت قدمته
1: بسابت السفيرة دولة إريتريا اتمنظمة مجلس قران السيدة صوفيا تصفى مريم لتمرح لوك إريتريا اتيوم 15 جون الجنيفا اتقأ حالة حقوق إنسان ديب إريتريا بخصص تتقدم تقرير لقاهد كلمات أسمعت سفيرة صوفيا اتقلا أسمعت كلمات اقلا بيت قومات حقوق إنسان لتقدم تقرير لتليو أقبوي أكيدت لألبو تصبط ومن أمان لريمة حبريم إريتريا بدميرو وتصبطو كم إي تتكبطو الشرع كم دمان لبعيمات وأرسدق قلق بق كم يتقدر ودحت لا تقرير لأدالة جهات اتحبو ودمان لألبو عيمات أساس دكريت اقل حبر نايلة وسو هيرار كدمات عافية تعليم دمانة نبرة بنية تحاتي كم سليفو ما تطور اقتصاد اجتماعية لبو مؤسسات منظمة مجلس قران وبعد منظمات وقم بزح سبتي طيب إلا أمان إلا التقريرة معنة لبو شكل أبو كم يتقرب الشرع اما جوبو وبأشاكات ناي خارج لتقدم شكاوي اندي لتشاري كم لتقدم سفيرة صوفيا شرحت الدنغوبة إريتريا كنا لمسل إثبات لألبو شكاوي ابتلولو يبلسو كم سلطان حتى الشرع مدقاقام إثبات قلقبا أو هي ناي أتكافو أو شكاوي اتأمان قلت بدل كم يتقدر ودحت
0: حمدك حامد أو بكر دي بعد خبر من تعدد مديرية نقفة لتتركم مدرسة داخلية فنية وين أربع وكل أوالد لبتهم اتعسر سمان درساي اتيوم أسر أربع جون بشهادات دحرات لدحرو مجالات الساناي مكاين كهربة وراتات بناء كمسلهما نجارة وحدادة تقل كل السند افعل وشرح دراستهم لتابعوتهم مدير لمدرسة أستاذ قال أبزر أتاز قدمية كلمة درسة راكبام الهلو دروس اتورات بناء وطن لبوت الدور اتشرح أقل وطنهم وشعبهم أما السبال كم سلكدمو لبو تساية شرحا وزارة التعليم مدير عام قسم تكنيك ودراسة منت السيد تسفاي سيوم هي مدرسة فنية وينا التحل فيها 36 سنة لأفريد توم شباب ثلاث فنات دوارات عدنا لرتحمد كادم سرقلو كم سلهلو تشرح زمني آلات قل هالإقلام ما تحسر لتقدم كم سلهل شرحا وكيلة للدحرو ابترتا أساسية لا تعلم راكبام كم سلهلو التحبر وطن للطلبو دور قل أقدو وليام كمسل هلو أكدت الدنقوبة لفدبو درسة جوائز لتكبتت هلو بدحرو لفراورات قل عفت قدماء تقليم مجب مناسبة عسر جون مع الشهداء إريتريا وراتات كي وسر قلا بأساس لا علب 53 سنة عيد حرية تعدو مقلع عيدو لما تقو إريتريين سكان هولندا يوم عصر حتى جون اتمقابر محير بات أسمرا كمسل هما أنفار محبر تعاون كفل ديش 85 ناي بدير شكالس بدالة مرجعية حاليبة وزارة مالية وعمار وطن يوم عصر 3 جون اتحرت اس بدالة حليبة عيش اي شيك رو ونداف الدوار ودو حدبا شبهت يوم عصر 6 جون قال ايرتيل مقابر محير بات اسمرا حد لشبك قادم سرقلو مدينة كرن شعب شقال حكومة وأنفار ديش شاركوا تكي ونضافة يوم عصر 3 جون سرقلات لبس دايتنا مكاين تعنت للسرقلة ورات في قريت عباي كم تركبت منهم مقرحتنا إلى شقل حبرو مسؤول متابعة إدارة دوايح السيد بخيت قبط آن بترتولا برنامج معاونة إدارة أقليم عن سبا ومدينة كرن كمسلنا الزما تشرح دور مسؤولين إدارة دوايح ميرحة زونات كمسلهما ميرحة أفرعات ومجامع جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة حمد دام مدينة كرن لا تتركم مؤسسات هبة كدماء السياحة التجارة والصناعة كم سلهما بعد حد لا شبه مؤسسات نضافة دوار قل تأكد التقبل جهد الفزاعة قل شاركت فاقدام مسؤول فرع دوار أقليم عن سبا مهندس تسفى مريم قبره وتبترتو نضافة لبدوار مجتمع عفوي كم سلكلك تشرح وساكت واجب وجهت من قبل رزق لي سارة تلاكين حما وكسحة كم سلسبب أفهمام اللي كنا دي بهلاه مديريات النقفة دارة داحية ماريت تحفزت ماي وتربت ودوار لركزه كي وسر قلا سكان تاقلها بور أي وراتات حفزت ماي وتربت ترزقوت ماي كرس وقتي حرس ترز زايدت سبت بو اللي ورات اللي أسكرمت أنا بتقل أطلال وكم سلتوم أكدو مركز شتل تورونا برنامج شتل قلت عوت لتتحزى شتل بزحي هو نوعيته الدولي كم سلهلة حبراء مسؤول بعل سلطة عجي وحيوانات كدن التمديرية السيد كبروم قبر يوهنس زياد مت وحمسة ألف شتل ناي أسرة وحتى جنس عجي اتمدارس أكانات عبادة مؤسسات حكومة وبعد أكانات التوه قل الشتل دولي كم سلهلة شرحا مئمراي عمار عجي شاب الأمين محمود ابترت الله مركز شتل لتحمد كادم سرقل من مهلا لبوت مقاد دعم لره زياد اقل لك تم كم سلك قدر افهمان التلي مركز شتل زرونا دولو يلها لشتل مثل دوارات لناسب كم سلت هي تأمرا أسك الله تابعوا لا تنحكم أخبارك بعد تعطها ولا ما تعديتها بأخبار خارج قلق بلكم نرحب بكم بدقمان دي بأخبار خارج من تعدى بريطانيا التمات أكل سنة يورانيوم صناعي أسك يوكرين كم سنة دقات أمرت لا مستار كفل نايلان قوات كهربة يوكرين قل سندوت لا أممت نايك كلمت وسمان

0: سلام لحن دور فيكم
1: مرحبا اهلا
0: مجمريا بشمي بشم هاقرا ومحضر ولدتها ولقس دم بشم بانك دم بعبي خا بشم نسرت عنا دم كتلبس لازم اصعكم يمسكنكم مجمريا ليش يا فلطه مفلت لكس دم انت ما عليك وكا بتعمل لكس دم انت تفلطوا الله
2: ابزيا رسول دم كاب اكلت بسرينغا تساحيبو نعو ابسدالو خرجتك اي غمد
3: اول فلتت اول فلتت انت لا تقول شو قمت ورا اللي هات سرعت بوا بس ما كان نزل
0: دم ابا اكلت ود سبي زي مسرح نود سب كاع يلكس
4: وا ازي درهم كان مسبلنا نفس الصدم دا سوا صرايد انت ايدت
0: لا لا قوم على تاكل نود سب دم لغسلو سي كومو ود سب بالي
5: ابزي حطت
0: شي
5: اتزلقس دم نهاري زلول سبات يعدل
0: ازي قداش تحطيا زلقس دم ابيز حرسن تنسن بزح دم تفسن عديتات دم يوزدا
5: حاده
0: قال اي بستفال اقطعمتات حاجه غاز وردم زيغاتات بزح دم تفسسهم دم نهبهم
5: كلتان
0: سالساي وشطاو حمام زلوهم واحد دم زلوهم زيغاتات دم دم يلقسلو
3: كم بقى نديدها بربع خمطال زعين كم سباتك؟
4: واه اتنقل قال ما مثل السبت خمسين كن تتمالي سكننا باي تتمالي سكننا باي تتمالي سكننا باي تمتس عدل
5: لغا تمام وراري اغريباكا
4: واي بزيحي بزيحي بزيحي ويلكا دهب نعخدكم مزريعتكم دي تسريح
2: واه دكتور ازوم تساقامات ما يلبي حيزوم زولوده تسعنات ابك زي متبحثسي اتنين عبيت سبات ده ما يكب دوم
0: دم عندما يفلني صوتها يفلني زجنت عليت حيوانات يفلني اذا عبيت لقصوا دم نهصانات ون حجز تطقم كدي حنت عيه لي لذلك دم عندما يفلني قال بلا عبالك دم تايت فلطوا النجار على ويك عليك دم نمان كنهب نخل نمان كلكس نخل
5: حدثنا صلاه تحت ميزان نزولد ابغزي تفطراو ويك اسب صرح حدقات كقاطم كلخه يدلدو
0: و بلكع كنهب نخل
1: مدميتي بدش حمامة الشجر إنه بعال حميفيليان كانوا طن مرتين
0: تفكر
4: ما حشرة زي حمام وخاء
0: مثلا خل من حشرة
5: ما يشروا معنا فعلها
3: دكتور نصها خدم لجيس كات فيلم
0: هو لجيسة
3: كن لجيسة
0: صاحب حجي بوزا حيكون عسرة جيزة لجيسة له عسرة جيزة بطعمه وحد يو عسرة جيزة بطعمه وحد مغنياته لعليز لقص اللو كلمة أنا من قال يجن سكدو متزلع على أبي إرطع ويا بعدنا زلع على الدم زلقسه كندا يلقي سخوني لكم تقوم متر
2: إيش رح حموشة
3: ثلاثة
5: أربعة
3: خمسة
5: وا
3: وا
0: تزلع عليه ساب حج لقي سد اللو من مرت على دس زريه ويزبهل ساب حج خاء تسعة شد الشين جيزة لقي سد اللو تسعة شد الشين جيزة
1: يا جماعة تذكر نخبري من مرت على دس زريه دويلنا نطقع
0: او اخلنا دكتور سامسون اباي ولن تاين لقسدن زي تطقع لهم جاغاني يزبل سيز بزقات امزي لبمول ام صبك هنا نطقع لهم
6: هيدا انت
7: قالوا لي اقول لي زعما عندي هذاك حتى كاين مال بخاله تاع كنت هايكون
6: ها عرف انا عرفت من المسير انت قول وي بان انا غير بان انا غير الراجل قام كان انا عاد ما عاد زيد قونا انت تصخ واه تما يقولوا غابت كي انت تصخ
7: انت ودي ودي عيط قول له انت تخبر لك هو ورقه صري الدم كو اخ ما كان مسير
6: ما تقصي طرف انا حدا غاب انا
7: انت جد كان حسابك عيط السنه خدني واه حلف قيك
6: بعرف تردد
7: اسمعوا نهيوة نهيوة نقل تهيدا في اللدي اسمعوا قراصة خيبرنا كعزة تنالك سخبار عبد الفتئة المتخول وي هذا تقريكا كي حالة بلك مغا حقنا خيبر عقوش عزرك احنا نقوله
6: نسخط نسخط وريقا تنبرو دي خاصر لك مسيدك كان زيوة نسخط ونزيوة نزنا براي تستمع قرنك خاصر لك اسمع هيوة تقوم الرجعك نسخط على خاب كنت بتقيقا تصرح تحجز نسخط قناة قناة تنفع ماذا كانت تدلل تتعلل تبنكوست منتس እስኻ እንታ ዝናትካ ናብራ ኮር ይቃለኻ ንዕጨምን እኳ ኣይትምነ የብሉ
7: ኣታ ክሳብ ክንዶ ድ እዚ ስንበርብዶ ወይ ብሂወት ከለኹ ናብ መቃብር ቀቢርካኒ
6: ዛዕኸ ከምኡ
7: ብጣዕሚ ስሙት ናሓ ናርሐ ማቂ ሕጂ ደም ከመይ ገር ይኽበካ
6: ከመይ ገር ይኽበካ ንባኣ ከለካ ጭንዳ ሓቢልካ ትበኒ
7: እዩ ነጀን ኢደ ክጭንዳ
6: ኣዋና ንሳ የማነ ስባ ንደ ጭንዳ ሓብለ
7: ንስኻ ከ ዳሕላይ ብኸመይ ክትወስዶ
6: ናንዲ እዚገርካ ጭንዳ መሰበልክ ኣነ ከዓ ሓደ ፍርቂ ሰዓት ከዓ ኣቢደ መፅእ ካ ወስዶ
7: ምንታይ ለማርክበከል
6: ለመዳኺንዶ ድኳን ኣብሎ ክዳ ምፅ
7: ኣብዚ ከባቢ ርከብ
6: ወይ በቃ ውፅኢድ ካብ ክትረኽበ ኢኻ
7: ዝላገፅ
6: ዝላገፅ ዘለኹ ኣይፈ ደካ ንበር ኣለኹ ምጉስ እታ ስ ንስኩሉ ንዋሒ በሊሒ ማብልናካሲ ከም ቫምፓየርሲ ብደውካ

المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إريتريا تشارك في اجتماع حقوق الإنسان في جنيف. مدرسة وينا الفنية في نغفة تخرج دفعة من طلابها. موظفو الحكومة في تسني يقدمون إعانات مالية لأسر الشهداء. أمريكا وإيران توقعان اتفاقا لإنهاء الحرب ولا تفاصيل بعد. تحطم قاذفة قنابل أمريكية في كاليفورنيا ومقتل طاقمها. وجنوب أفريقيا تعلن ترحيل نحو 3000 أجنبي في أسبوع. أهلا بكم مشاهدينا. ألقت سفيرة إريتريا الدائمة لدى الأمم المتحدة السيدة صوفيا تسفا مريم كلمة في اجتماع جنيف في 15 من يونيو الجاري لمناقشة تقرير عن حالة حقوق الإنسان في إريتريا. وقالت السفيرة صوفيا في خطابها أن إريتريا ترفض تقرير مجلس حقوق الإنسان من حيث المبدأ والمضمون بسبب منهجيته ومحتواه والمعلومات غير الواقعية على أرض الواقع. وأوضحت أن النتائج والاستنتاجات التي توصل إليها لا يمكن استخدامها كمصدر موثوق للنقاش. وذكرت أن الجهة المقررة تعتمد في الغالب على مصادر سرية وغير موثوقة ولا تولي اهتماما يذكر بالتقدم الموثق من قبل وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضافت السفيرة صوفيا على النقيض من ذلك، فإن هذه الجهة تلاحق الادعاءات التي تقدم تحت ضغط دائرة خارجية ضيقة دون إجراء أي تحقيق فيها، وهو ما يخالف مبادئ إعداد التقارير في الأمم المتحدة ويؤدي إلى استنتاجات خاطئة. وقالت إن إريتريا دأبت على الرد على هذه الادعاءات المتكررة التي لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الحقائق، مضيفة أن التكرار لا يمكن أن يكون دليلا أو يحول ادعاءات التشهير إلى حقائق. احتفلت مدرسة وينا الفنية الداخلية في مديرية نغفة في 14 من يونيو الجاري بتخريج 118 طالبا بينهم 42 طالبة. وتلقى الخريجون تدريبا عمليا ونظريا لمدة عامين في مجالات الميكانيكا والكهرباء والبناء والنجارة والحدادة. وأشار مدير المدرسة الأستاذ قلاب زرقو إلى مساهمة المعرفة التي اكتسبها الطلاب في عملية بناء الوطن. وقال المدير العام لقسم التعليم الفني والمهني في وزارة التعليم السيد تسفايسيوم أن الشباب الذين تخرجوا من مدرسة وينا الفنية على مدى السنوات 36 الماضية يقومون بعمل فعال في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدا العمل لتجهيز المدرسة بمعدات حديثة. وأكد ممثل الخريجين على الاستعداد لتقديم الإسهام في متطلبات الوطن. وفي الختام تم تكريم الطلاب المتميزين وعرضت أعمال الخريجين. وزعت مساعدات مالية تبلغ 190 ألف نغفة ل 95 أسرة من أسر الشهداء في مدينة تسني، جمعها الموظفون من رواتبهم الشهرية بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وقال مدير المديرية تسني سيد سيوم غبريسوس أن برنامج وقال مدير مديرية تسني سيد سيوم غبريسوس أن برنامج إعانة أسر الشهداء ظل يقوم به الشعب وأصحاب المؤسسات لفترة طويلة، مشيدا بالموظفين لمبادرتهم. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأنه تم توزيع

170,000 نفر تبرع بها موظفو الحكومة على 70 عائلة من عائلات الشهداء العام الماضي. وقال السيد عبد الحميد إسماعيل سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية إن للدعم معاني عميقة تتجاوز فوائده الاقتصادية، وحث الآخرين على حذوه. وفي الوقت نفسه وبمناسبة 20 من يونيو، قام موظفو المؤسسات الحكومية في طرونة وسكان بلدة طرونة وغيرهم بحملة نفير فعالة. وشملت حملة النفير التي جرت في 14 من يونيو الجاري بناء مقابر الشهداء والعناية بالأشجار وغيرها من النشاطات. تم إحياء 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم على مستوى إقليم شمال البحر الأحمر في مدينة جدة. وقال رئيس جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تولدي تسفازجي إن القرض من إحياء هذا اليوم هو أن يجدد الأعضاء قسمهم وتشجيع أولئك الذين لم يتبرعوا بعد على الانضمام إلى هذه المبادرة المقدسة، مشيدا بالمواطنين الذين يتبرعون بالدم من وقت لآخر. وأكد أن أنشطة الجمعية في الإقليم قد توسعت لتشمل 10 مديريات ويجري العمل بفعالية بالتنسيق مع الشركاء. وقال المدير الطبي لمستشفى جندع الإقليمي المرجعية الدكتور ساميل جوالدة جبرييل من جانبه أن التبرع بالدم من قبل المتطوعين المهتمين يلعب دورا مهما في إنقاذ الأرواح. وقال أنه على الرغم من أن مستوى وعي المجتمع قد ارتفع، إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى المستوى المطلوب. من جانبه ذكر الرئيس الفخري لجمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في الإقليم السيد رزانيف السها بأهمية رفع مستوى معرفة وفهم الشباب الذين بلغوا السن التي تمكنهم من التبرع بالدم لضمان استمرارية الأجيال، مشيدا بالأعضاء الذين ما زالوا يتبرعون بانتظام عن طيب خاطر وبمبادرة منهم. وأشاد السيد كبروب عند مكيل المدير التنفيذي لإدارة إقليم شمال البحر الأحمر بدور ومساهمة المتبرعين الطوعيين بالدم، مؤكدا أن إدارة الإقليم ستعمل جنبا إلى جنب الجمعية لضمان استمرارية التبرع بالدم، لأنه يتوجب أن يكون قائما على المجتمع على المستوى الإقليمي. يسهم مجتل مديرية طرونة في إنجاح أنشطة التشجير بتنمية الشتول مختلف أنواع الأشجار. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في المديرية السيد كبرون جبريو يوهنس إعداد أكثر من 150,000 شتلة من 21 نوعا لقرصها في المدارس ودور العبادة والمؤسسات الحكومية وغيرها من المواقع. وقال خبير تنمية الغابات السيد الأمين محمود إن المجتل يقوم بأنشطة جيدة ويكون أكثر فعالية إذا تم حل أوجه القصور فيه. اختتمت في 13 من يونيو الجاري الأنشطة التي استمرت 4 أشهر والتي نظمها فرع اتحاد الشباب والطلاب في مديرية عصب لتأهيل الفنانين. وقال مسؤول الفرع الشاب علي أحمد حيوه أن البرنامج شمل الدراما والشعر والرسم والرقص والأدب، موضحا أن الهدف هو جمع الفنانين الذين كانوا ينشطون كل بطريقته الخاصة لاختبار وتطوير مهاراتهم. وشارك في هذا الحدث 800 شخص وتم إنتاج 28 أغنية وطنية و35 قصيدة بالإضافة إلى الأناشيد والمسرحيات والأدب والمونولوج والرسومات والرقصات. وقال مسؤول اتحاد الشباب والطلاب في إقليم جنوب البحر الأحمر الشاب عثمان عبد القادر أن الجهود المبذولة لتأهيل الفنانين في الفنون التقليدية والحديثة تحقق نتائج جديرة بالثناء، موضحا بأن هذا النشاط سيتواصل. مشاهدينا نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا اتفاقا أوليا لإنهاء الحرب في الخليج، لكن سيجري الكشف عن تفاصيل الاتفاق لاحقا. وقال البلدان أنه لم يتم التفاوض بعد على وقف دائم لإطلاق النار، سيمدد الاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن في أبريل لمدة 60 يوما أخرى، وسيعيد فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران بالكامل تقريبا منذ أن هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير الماضي. وقال ترامب عقب وصوله إلى فرنسا لحضور قمة دول مجموعة السبع تم التوقيع على الاتفاقية بالكامل. وأضاف أن نائبه جي دي فانس سيحضر مراسم التوقيع الرسمية في جنيف يوم الجمعة.
يعد الاتفاق أهم خطوة حتى الآن لحل الصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 7000 شخص، معظمهم في إيران ولبنان، وأحدث اضطرابا في أسواق الطاقة العالمية. وكتب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خطوة مهمة نحو وقف للقتال، لكنه أشار إلى أن الاتفاق النهائي على وقف دائم لإطلاق النار لم يتبلور بعد. قال مسؤولون في سلاح الجو الأمريكي أن قاذفة قنابل من طراز B-52 تحطمت عند الإقلاع من قاعدة إدواردز الجوية الواقعة في صحراء موهافي بجنوب كاليفورنيا، واشتعلت فيها النيران وقتل جميع أفراد طاقمها 8. وقال الكولونيل جيمس هيز من سلاح الجو الأمريكي في مؤتمر صحفي بعد ساعات من الحادث أن الطائرة ذات المحركات 8 والمصممة لحمل القنابل النووية والتقليدية كانت في مهمة اختبار روتينية عندما تحطمت على مدرج قاعدة إدواردز بعد إقلاعها مباشرة. وشهد عمود من الدخان الأسود الكثيف يتصاعد من موقع التحطم من على بعد أميال فور وقوع الحادث. هذا وفي سياق متصل قالت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفة قنابل استراتيجية روسية من طراز توبوليف سقطت في منطقة إيركوتسك في سيبيريا أثناء رحلة تدريبية، لكن طاقمها المؤلف من 4 أفراد تمكن من القفز منها بسلام. أعلنت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا أن البلاد رحلت 2745 أجنبيا خلال أسبوع من تعهد الرئيس سيريل رامافوزا تشديد مكافحة الهجرة غير القانونية. وتشهد البلاد منذ بضعة أشهر مظاهرات معادية للأجانب، ودفعت مؤخرا أعمال نهب محال تجارية وهجمات استهدفت أجانب، دفعت مواطنين من نيجيريا وملاوي وغانا وزيمبابوي وموزمبيق إلى قبول ترحيل طوعي نظمته حكوماتهم. وفي 7 يونيو أقر رامافوزا بوجود مخاوف على صلة بالهجرة غير النظامية، لكنه حذر من أن السلطات لن تتسامح مع أي شخص يعتدي على مهاجرين. وأوضحت الحكومة أن معظم الأشخاص الذين رحلوا كانوا يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن من بينهم رعايا من ملاوي، ويعيش نحو 7000 منهم على أرض مهجورة في مدينة ديربان الساحلية بشرق البلاد، حسب ما أفادت به اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالهجرة والتي استحدثت مؤخرا. استعرضت البحرية الأمريكية تقنيات طائراتها البحرية المسيرة خلال مناورات بحرية مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي ناتو في بحر البلطيق. ويبلغ طول مركبة الاستطلاع التابعة للبحرية الأمريكية حوالي 5 أمتار، وتستخدم لاستطلاع الموانئ والسواحل والسفن. وفي مناورات يوم الاثنين أتاحت مركبات الاستطلاع المستقلة العالمية الأمريكية التي تم تشغيلها من سفن حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية الفرصة لحلفاء الناتو للتدرب على رصد وتحديد أهداف الطائرات البحرية المسيرة. وجاءت هذه التدريبات بعد إنقاذ 2 من أفراد طاقم طائرة تابعة للجيش الأمريكي بواسطة طائرة مسيرة بحرية تابعة للبحرية بعد إسقاط مروحيتهم من طراز أباتشي بالقرب من مضيق هرمز خلال الصراع الأمريكي الإيراني. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. أريتريا تشارك في اجتماع حقوق الإنسان في جنيف. مدرسة وين الفنية بنعطة تخرج دفعة من طلابها. موظفو الحكومة في دسني يقدمون إعانات مالية لأسر الشهداء. أمريكا وإيران توقعان اتفاقا لإنهاء الحرب ولا تفاصيل بعد. تحطم قاذفة قنابل أمريكية في كاليفورنيا ومقتل طاقمها. وجنوب أفريقيا تعلن ترحيل نحو 3000 أجنبي في أسبوع. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

طيب الله أوقاتكم أينما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة إريتريا، تأتيكم نشرة الأخبار التي نستهلها بأهم العناوين. مدرسة من الفنية تخرج دفعة جديدة من طلابها. خدمات الحجر الزراعي بتسنيد تطبيق منتجات زراعية مهربة. أنشطة نافين في الإقليم الأوسط بمناسبة يوم الشهداء. أمريكا وإيران توقعان اتفاقا لإنهاء العرب ولا تفاصيل بعد. تحطم قاذفة قنابل أمريكية في كاليفورنيا ومقتل كامل طاقمها. وجنوب أفريقيا تعلن ترحيل نحو 3000 أجنبي في أسبوع. إلى التفاصيل. احتفلت مدرسة وين الفنية الداخلية في مديرية نغفة يوم 14 من يونيو الجاري بتخريج 118 طالبا بينهم 42 طالبة، وتلقى الخريجون تدريبا عمليا ونظريا لمدة عامين في مجالات إصلاح السيارات والكهرباء والبناء والنجارة والحدادة. وأشار مدير المدرسة الأستاذ كالا أبزرو إلى مساهمة المعرفة التي اكتسبها الطلاب في عملية بناء الوطن. وقال المدير العام لقسم التعليم الفني والمهني في وزارة التعليم السيد تسفايسيوم أن الشباب الذين تخرجوا من مدرسة وين الفنية على مدى السنوات 36 الماضية يقومون بعمل فعال في مختلف أنحاء البلاد، وأكدا على العمل لتجهيز المدرسة بمعدات حديثة. وأكد ممثل الخريجين على الاستعداد لتقديم الإسهام في متطلبات الوطن. وفي الختام تم تكريم الطلاب المتميزين وعرضت أعمال الخريجين. أكد مكتب خدمات الحجر الزراعي والبيطري في مديرية تسنيم مواصلة جهودها الرقابية للحد من دخول المنتجات الزراعية بطرق غير قانونية. وأوضح مدير المكتب السيد زرئس النايت جاي أن الجهات المختصة تمكنت في 13 من يونيو من ضبط شحنة من المنتجات الزراعية كانت في طريقها إلى دخول البلاد بصورة غير قانونية. وأضاف أن المضبوطات شملت أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه إلى جانب البيض والشتلات الزراعية، وتم حرقها بحضور الجهات الحكومية المعنية. ودعا السيد زكاي التجار والمواطنين إلى الامتناع عن التعامل مع المنتجات الزراعية المهربة لما تسببه من مخاطر صحية وأضرار اقتصادية واجتماعية، مؤكدا الالتزام بأنظمة وإجراءات المعمول بها لحماية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في البلاد. وأشار إلى أن وزارة الزراعة كانت قد أوقفت بموجب قرار صدر عام 2005 استيراد الكتاكيت والبيض من الخارج على خلفية انتشار مرض إنفلونزا الطيور، لافتا إلى استمرار الجهود المكثفة لمنع أي محاولات لإدخال هذه المنتجات. وفي ختام تصريحه شدد مدير المكتب السيد زرق سنية على أن دخول المنتجات الزراعية إلى البلاد يقتصر فقط على الشحنات التي تستوفي الشروط القانونية والفنية وتحصل على الموافقة اللازمة. شارك أفراد القيادة القربية لقوات الدفاع وعناصر شرطة إقليم القاش بركة في حملة للتبرع بالدم نظمت في 13 من يونيو بمستشفى بورنتو بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الموافق 14 من يونيو. وأوضح مسؤول وحدة الخدمات العلاجية بفرع الصحة في إقليم القاش بركة الممرض تسفى المتولدة أن الحملة تهدف إلى تعزيز مخزون بنك الدم والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى والمحتاجين إلى نقل الدم. وأشار إلى أن حملات التوعية المتواصلة أسهمت في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم حتى أصبح ثقافة راسخة. نظمت أنشطة نفير في الإقليم الأوسط بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وقام الإريتريين والمقيمون في هولندا الذين قدموا إلى البلاد للاحتفال بالذكرى 35 للاستقلال بأنشطة نفير يوم 11 من يونيو في مقبرة الشهداء بأسمرة، وأعضاء الجمعية التعاونية للفرقة العسكرية 85 سابقا وموظفو مستشفى حليبة الوطن المرجعي وزارة المالية والتنمية الوطنية بحملة نظافة وتشجير في مستشفى حليبة.
كما قام عمال شركة إيريتيل بتنفيذ أنشطة مماثلة في 16 من يونيو في مقبرة الشهداء بأسمرة. نظمت حملة نظافة واسعة في مدينة كرن يوم 13 من يونيو بمشاركة الشعب وموظفي المؤسسات الحكومية وأفراد الجيش. وأكد المنسقون أن العمل الذي نفذ بمساعدة الشاحنات كان فعالا. وقال مسؤول قسم متابعة الضواحي في مدينة كرن السيد بخيت قبطان أن البرنامج تم تنظيمه بالتنسيق بين إدارتي إقليم عنسبة ومدينة كرن. وأشاد بدور إدارة الضواحي وقادة المناطق وقادة الفروع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وذكر مقدمي خدمات السياحة والتجارة والصناعة في مدينة كرن إضافة إلى مقدمي الخدمات المماثلة بضرورة المشاركة الفعالة في الجهود المبذولة لضمان النظافة البيئية. أوضح المهندس تسفان مريم قبري هوت مسؤول فرع البيئة في إقليم عنسبة أن البيئة الصحية تخلق مجتمعا صحيا، موضحا أن النفايات هي ثروة إذا أدرناها بشكل صحيح، وإلا فإنها ستكون سببا للأمراض والتلوث. في غضون ذلك تنفذ أنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه في مديرية نغفع. وأكد السكان أنهم يواصلون أنشطة حفظ التربة والمياه حتى حلول فصل الخريف لما لها من دور هام في تنمية المياه الجوفية وزيادة الإنتاج الزراعي.

سيدتي سادتي، إلى فاصل ومن ثم نوفيكم بالأنباء العالمية. العالمي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا اتفاقا أوليا لإنهاء الحرب في الخليج، لكن سيجري الكشف عن تفاصيل الاتفاق لاحقا. وقال البلدان أنه لم يتم التفاوض بعد على وقف دائم لإطلاق النار، وسيمدد الاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن في أبريل لمدة 60 يوما أخرى، وسيعاد فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران بالكامل منذ أن

هاجمته الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير، ويعد الاتفاق أهم خطوة حتى الآن لحل الصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 7000 شخص معظمهم في إيران ولبنان، وأحدث اضطرابا في أسواق الطاقة العالمية. وكتب الرئيس الإيراني مسعود بشكيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن مذاكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خطوة مهمة نحو وقف القتال، لكنه أشار إلى أن الاتفاق النهائي على وقف دائم لإطلاق النار لم يتبلور بعد. قال مسؤولون في سلاح الجو الأمريكي أن قاذفة قنابل من طراز B-52 تحطمت عند الإقلاع من قاعدة إدواردس الجوية الواقعة في صحراء موهافي بجنوب كاليفورنيا، واشتعلت فيها النيران وقتل جميع أفراد طاقمها الثمانية. وقال الكولونيل جيمس هيز من سلاح الجو الأمريكي في مؤتمر صحفي بعد ساعات من الحادث أن الطائرة ذات المحركات الثمانية والمصممة لحمل القنابل النووية والتقليدية كانت في مهمة لاختبار روتيني عندما تحطمت على مدرج بعد إقلاعها مباشرة، وشهد عمود من الدخان الأسود الكثيف يتصاعد من موقع التحطم من على بعد أميال فوق وقوع الحادث. أعلنت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا أن البلاد رحلت 2750 أجنبيا خلال أسبوع من تعهد الرئيس سيريل رامافوزا بتشديد مكافحة الهجرة غير النظامية. وتشهد البلاد منذ بضعة أشهر مظاهرات معادية للأجانب، ودفعت مؤخرا أعمال نهب محال تجارية وهجمات استهدفت أجانب مواطنين من نيجيريا وملاوي وغانا وزيمبابوي وموزمبيق إلى قبول ترحيلهم طوعي نظمت حكوماتهم. وفي 7 من يونيو أقر رامافوزا بوجود مخاوف على صلة بالهجرة غير النظامية، لكنه حذر من أن السلطات لن تتسامح مع أي شخص يعتدي على مهاجرين. استعرضت البحرية الأمريكية تقنياتها البحرية المسيرة خلال مناورات بحرية مع حلفائها في حلف شمال الأطلس الناتو في بحر البلطيق. ويبلغ طول مركبة الاستطلاع التابعة للبحرية الأمريكية حوالي 5 أمتار، وتستخدم لاستطلاع الموانئ والسواحل والسفن. وفي مناورات الاثنين أتاحت مركبات الاستطلاع المستقلة التي تم تشغيلها من سفن حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية الفرصة لحلفاء الناتو للتدريب على رصد وتحديد أهداف الطائرات البحرية. سادة وسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. مدرسة من الفنية تخرج دفعة جديدة من طلابها. خدمات الحجر الزراعي والبيطري بتسنيد تضبط منتجات المحاضرة. أنشطة نفير في الإقليم الأوسط بمناسبة يوم الشهداء. أمريكا وإيران توقعان اتفاقا لإنهاء الحرب ولا تفاصيل بعد. تحطم قاذفة قنابل أمريكية في كاليفورنيا ومقتل كامل طاقمها. جنوب أفريقيا تعلن ترحيل نحو 3000 أجنبي خلال أسبوع. في أمان الله وحفظه.

سلام كما غنقوم زي غوركم تغطاتلتي مربعات اير تي في بعض في شات غطاتلتي مرب لسه سبورت ما فلاي مرب لسه سبورت لوم سومن ون استفلا لي سبورت او يتحسوتات زلوم نوس مربعات حساب ساعتنا واقوم قريبا لام نمكت تالكم بغر عدم كم زي في اللت وانش عالم كتشن عسان شدشن زي حالف حموس فلي ملو ابتي مغفتي زي غربة كاب زي غربة درفتات نحن تدرفينا خنقابز سنة مكتال

0: زعفتي قل قول عز حزلت بزي حلفتن نعخندي أسمع عندي غزل لغا
1: هبا هدادا هبا هدادا
0: وي سأمامي هزيئة ودر قمتي تتساوي تلنابا نابي يخبيه